0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: And to try and contain it, but we will be working with agencies around the country, including the Australian Centre for Disease Preparedness.
4: في أخبار مونديال 2026 انتهت قبل لحظات المباراة التي تجمع الأوروغواي والساحل والرأس الأخضر بهدفين لكل منهما، وتلعب مصر اليوم المباراة الثانية لها مع المنتخب النيوزيلندي عند الساعة 11 صباحا بالتوقيت الشرقي للساحل في أستراليا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد غائم جزئيا 15 درجة، بريسبن ممطر 21، هوبرت أمطار متفرقة 13، داروين مشمس 31، بيرث أمطار متفرقة 19 درجة، ملبورن غائم جزئيا 15، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار قرأناها على حضراتكم SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

تابعوا آخر الأخبار كل ساعة على SBS عربي من السادسة صباحا إلى السادسة مساء من الاثنين إلى الجمعة، واطلعوا على المستجدات في كل الأوقات على sbs.com.au/arabic.

0: Thank you.
1: SBS عربي من الإصدارات الجديدة إلى الأغاني الكلاسيكية.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: مرحبا، معكم منال العاني، مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: برج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن تمديد محدود لفترة تخفيف لتكلفة الوقود عبر تمديد اقتطاع الضريبة الإضافية، ولكن بنسبة مخفضة لتصل إلى 16 سنتا بدلا من 32. وفي غضون ذلك يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترويج لاتفاق سلام وشيك مع إيران، في حين تبدي طهران حذرا أكبر. وفي هذا السياق أعرب المتحدث باسم الهيئة الوطنية للمصالحة العامة للمركبات بيتر خوري عن تشككه باتجاه تصريحات الرئيس الأمريكي.
1: Now what we saw in the federal budget was the spending on roads in real terms actually dropping. We were paying about 79% of the net amount of the excise back into land transport, so that big chunk of that is obviously fixing our roads. That's now dropped down to 70. So we're heading in the other direction to where we should be when it comes to using that excise that they should be collecting for roads.
0: من جهته انتقد المتحدث باسم حزب الخضر للشؤون الخارجية ديفيد تشوبرج تمديد خفض الضريبة، مؤكدا أنه لن يحل الأزمة الحقيقية لتكلفة المعيشة، كما انتقد حكومة ألبانيزي لعدم توجيه لوم علني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدورهما في الحرب.
2: The chaos makers here are Donald Trump with his war of choice and his continuing threats to bomb. And the Netanyahu government with its continued attacks, unlawful attacks, repeated attacks against the people of Lebanon. Start calling them out and start acting with some kind of principle here. And it's good news that in this case, acting in principle is also acting in accordance with the material needs of Australians. We need a world with less chaos.
0: أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز عن إطلاق مركز جديد لتصنيع وتجهيز المساكن مسبقة الصنع في خطوة تستهدف دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض الإسكاني في الأسواق. وبموجب المشروع سيتم تصنيع المنازل أولا داخل المركز اعتمادا على نماذج تصميمية مسبقة تعرف بكتب الأنماط أو باترن بوكس قبل نقلها وتوزيعها مباشرة على مواقع البناء المخصصة. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان وزيرة الإسكان الفيدرالية كلير أونيل في أيار مايو الماضي عن تمويل بقيمة 50 مليون دولار لتجربة الإسكان مسبقة الصنع. من جانبه أكد رئيس وزراء الولاية كريس مينز أن تدابير موازنة الولاية المقبلة ستركز على بناء شراكة مع الاستثمار الخاص لتعزيز هذا القطاع الإسكاني.
3: This is all part and parcel of ensuring that we are rolling out new homes for the next generation of young Australians so they can live right here in New South Wales. We're seeing too many young people leave. The leading reason for that is because housing is too expensive. It's too difficult to build, it's too difficult to buy, and the rents are increasing. And the only way we're going to turn that around is to see encouraging signs when it comes to approval numbers and construction conclusions.
0: أعلنت SBS أن أكثر من ثلث الأستراليين تابعوا

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. بدأت أمس في سويسرا محادثات بين الولايات المتحدة وإيران بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الأسبوع الماضي، والتي تنص على إجراء مفاوضات خلال فترة 60 يوما قابلة للتمديد لإنهاء النزاع بينهما وتسوية قضايا أوسع نطاقا ظلت عالقة لعقود. ولكن بعد حوالي 80 دقيقة من بدء جلسة المفاوضات غادر الوفد الإيراني مقر المحادثات بعد تهديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف الجمهورية الإسلامية إن لم توقف فورا حزب الله اللبناني عن إثارة المشاكل كما قال. لكن مصادر دبلوماسية أكدت أن الوفد الإيراني لا يزال منخرطا في المحادثات ولم يبلغ الوسطاء بأي نية للمغادرة. ورد رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف على تهديدات ترامب قائلا عبر منصة إكس أنه من الأفضل للأمريكيين التنبه إلى ما يصرحون به، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد عليهم بطريقة مختلفة، وأنه مهما قالوا فإن إيران هي من يبادر للفعل. وفجر اليوم صدر بيان باكستاني قطري مشترك أفاد بأن المحادثات التي تواصلت الليلة الماضية بين الوفدين الأمريكي والإيراني أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على إنشاء لجنة تتولى الإشراف السياسي على مسار التفاوض وتشكيل خلية لخفض التصعيد في لبنان وإنشاء خط اتصال لضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. وكان نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس قد أعرب في وقت سابق عن أمله في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين خلال المحادثات، وأشاد بما وصفه بالاجتماع التاريخي مع الجانب الإيراني.
1: This is a historic meeting. Never before outside of Islamabad and here has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the president has asked us to do is turn over a new leaf to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country.
0: أكدت الحكومة الفيدرالية اليوم استعداد أستراليا لمواجهة أي انتشار محتمل لمرض إنفلونزا الطيور بعد رصد إصابة حوالي 16 طائرا مهاجرا بهذا المرض بعد نفوقها في غرب أستراليا خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال وزير البيئة الفيدرالي ماري وات أن السلطات الصحية تعمل بشكل وثيق مع قطاع تربية الدواجن، مشددا على أن الحالات المكتشفة لا تعتبر دليلا حتى الآن على تفشي المرض.
2: There's no evidence at this point in time of any more widespread outbreak. I am aware there have been reports of other dead birds, particularly around Western Australia, but it's unclear whether that's related to bird flu or the many other reasons that birds die every single day.
0: حالة الطقس المتوقعة اليوم في أديلايد غائم جزئيا 15 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 22، هوبارت غائم جزئيا 13، داروين مشمس 31، بيرث أمطار متفرقة 19 درجة، ملبون غائم جزئيا 15، سيدني غائم جزئيا 19، وأخيرا في العاصمة

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة من الاثنين إلى الجمعة.

هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحا على SBS عربي. هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحا على SBS عربي.

0: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. أكدت الحكومة الفيدرالية اليوم أن التغييرات الضريبية التي اقترحتها ضرورية لإعطاء الأجيال الشابة الفرصة لدخول السوق العقاري. وفي حديث مع القناة السابعة قالت وزيرة الخدمات الاجتماعية الفيدرالية تانيا بليبرسيك أن الحكومة ما زالت تريد رؤية أسعار المنازل ترتفع ولكن بمعدل أبطأ من المعدل الحالي.
1: House prices have been growing too fast, and that's meant that young Australians haven't been able to afford a home of their own. It used to be that the average house cost about 4 years of the average wage. Now it's about 8.5 years of the average wage. People just can't keep up with that because they've been competing with property investors for those houses.
0: من جهتها اعتبرت المعارضة الفيدرالية أن الانخفاض المسجل في عدد المنازل المباعة في المزادات العقارية هو نتيجة مباشرة للإصلاحات الضريبية الحكومية المقترحة، وكان 1900 منزل طرح للبيع في مزادات علنية، والأمس السبت بيع حوالي 47% منها فقط، وهو أقل معدل منذ نيسان أبريل عام 2020 خلال تفشي جائحة الكوفيد. كما حذرت مجموعات استثمارية من أن التغييرات الحكومية على قوانين خفض الضريبة على أرباح رأس المال والمديونية السلبية ستجعل القطاع العقاري أقل جاذبية للمستثمرين. وقالت نائبة زعيم المعارضة جين هيوم أن الأرقام المتعلقة بنتائج المزادات تشير إلى حالة عدم اليقين السائدة في السوق العقاري بسبب السياسات الحكومية.
2: No wonder people aren't selling. They're choosing not to sell. They're choosing not to sell because they're waiting to see what the effect of these taxes are going to be. And no wonder people are choosing not to buy because they don't know how these taxes are going to affect them, how they're going to affect their businesses, how they're going to affect their prospects.
0: أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في بيان أنه تم فجر أمس الأحد تنفيذ أحكام الإعدام شنقا حتى الموت بحق 6 مجرمين مدانين بقضايا إرهابية وجنائية أفضت إلى مقتل وإصابة مجموعة من رجال الأمن العام والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية. وأكد المومني في مؤتمر صحفي عقب جلسة لمجلس الوزراء أنه يوجد حاليا أكثر من 100 محكوم بالإعدام في السجون الأردنية وسينفذ الحكم بحقهم تباعا. وأوضح أن تنفيذ أحكام الإعدام يعد تطبيقا للعدالة ومن شأنه أن ينصف أرواح الذين قضوا وهم يدافعون عن أمن واستقرار الأردن. وتطبق عقوبة الإعدام في الأردن على نطاق ضيق وفي حالات متعلقة بالقضايا الجرمية الجنائية الخطيرة كالقتل والإرهاب، ولا تنفذ إلا بعد أن تمر بسلسلة من الإجراءات. وتعود آخر عمليات الإعدام إلى 4 آذار مارس عام 2017 حين تم تنفيذ الحكم بحق 15 متهماً من بينهم 10 أدينوا بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية. أفاد وزير الأعمال والتجارة البريطاني بيتر كايل أمس أن رئيس الوزراء كير ستارمر كان يفكر خلال عطلة نهاية الأسبوع بالواقع السياسي الذي يواجهه في ظل تقارير أعلامية عن احتمال تقديم استقالته في غضون أيام. ويأتي ذلك بعد فوز خصمه أندي بورنم في انتخابات تشريعية فرعية جرت الأسبوع الماضي بمقعد نيابي، وبات بإمكانه بالتالي منافسة ستارمر على منصبي زعيم الحزب ورئيس الوزراء. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أديلايد غائم جزئيا 15 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 22، هوبارت غائم جزئيا 13، داروين مشمس 31، بيرث أمطار متفرقة 19 درجة، ملبون غائم جزئيا 15، سيدني غائم جزئيا 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 14 درجة. نهاية النشرة قدمها لكم هاشم الحداد من SBS.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من اس بي اس عربي هشام الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. أكدت الحكومة الفيدرالية اليوم استعداد أستراليا لمواجهة أي انتشار محتمل لمرض إنفلونزا الطيور إثر رصد إصابة حوالي 16 طائرا مهاجرا بهذا المرض بعد نفوقها في غرب أستراليا خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال وزير البيئة الفيدرالي ماري وات أن السلطات الصحية تعمل بشكل وثيق مع قطاع تربية الدواجن في الولاية، خاصة بعد اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بالمرض.
1: It's obviously disappointing to see now two cases of H5 in Australia, but it's not unexpected. As I think most Australians now know, we are the only continent in the world that until now has not had this strain on our shores. And what that has meant is that it has given us time as a country to ensure that we are as well prepared as we possibly can be for the time when this strain eventually reached our shores. It's important to remember that at this point in time, we only have two confirmed cases. But we don't underplay the threat that this poses to wildlife and our agriculture sector in Australia should this become a wider outbreak.
0: من جهته قال رئيس حكومة غرب أستراليا روجر كوك أن لولاية غرب أستراليا شاطئ طويل تلجأ إليه الطيور المهاجرة، مما يستدعي اليقظة لمنع تحول المرض إلى وباء.
2: Western Australia has a vast coastline, one that's very exposed, particularly to migratory birds. And so from that point of view, absolute vigilance is key for that early detection to make sure that we can stay on top of any outbreaks of the disease.
0: أعلنت الشرطة الفيدرالية اليوم أنها صادرت أكبر كمية من الكوكايين في تاريخ أستراليا بنتيجة عملية أمنية نفذتها خلال الأيام القليلة الماضية في غرب سيدني. وأوضح متحدث باسم الشرطة أنه تمت مصادرة 2700 كيلوغرام من الكوكايين تقدر قيمتها بحوالي 800 مليون دولار، كانت شبكة إجرامية تحاول تهريبها من جزر سليمان عبر كوينزلاند. وأشار إلى اعتقال شخصين تم توجيه اتهامات تتعلق بتهريب المخدرات لهما.
3: I'm here today to discuss joint agency efforts which has led to the seizure of 2.7 tons of cocaine from a semi-rural property west of Sydney. This is the largest ever cocaine seizure in Australia. Had it reached the Australian community, it would have had an estimated street value conservatively of about 816 million Australian dollars. This equates to about 3 million street level deals. That's more than $800 million that won't make it into the pockets of organized crime.
0: اعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم إصابة حوالي 54 شخصا بجراح وفقدان 18 آخرين في انفجار وقع مساء أمس في منطقة رأس لفان الصناعية في قطر، التي تضم أكبر مركز للغاز الطبيعي المسال في العالم، نتيجة ما وصفته بحادث تقني. وكانت الوزارة أفادت في بيان مساء أمس بوقوع انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية إثر حادث تقني دون وقوع أي تسريب يشكل خطرا على سلامة الأفراد. وذكر شهود عيان من منطقة تبعد حوالي 20 كيلومترا إلى الجنوب من رأس لفان الواقعة على الساحل الشمالي لقطر أنهم رأوا تصاعد ألسنة لهب أضاءت سماء المنطقة وغطتها بسحابة من الدخان. ويشار إلى أن منشأة رأس لفان سبق أن أصيبت بأضرار بالغة جراء ضربات شنتها إيران ردا على هجمات أمريكية إسرائيلية ضدها خلال حرب 40 يوما. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أدليد غائم جزئيا 15 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 22، هوبارت غائم جزئيا 13، داروين مشمس 31، بيرث أمطار متفرقة 19 درجة، ملبون غائم جزئيا 15، سيدني غائم جزئيا 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 14 درجة. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

0: نطولها تكون اخرتها ايه. كنت متعود
1: قريبا قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
2: مرحبا، أنا بترا طوق الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.

0: عناوين النشرة: تهديدات ترامب تعكر المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا ولا تعطلها، وأنباء عن اختراق محدود خلال الليلة الماضية، حالة استنفار صحي في غرب أستراليا لحماية قطاع تربية الدواجن، ومواجهة مرض إنفلونزا الطيور بعد تسجيل حالتي إصابة جديدتين، عشرات الجرحى والمفقودين في انفجار بمنشأة رئيسية للغاز الطبيعي المسال في قطر، والسلطات تتحدث عن حادث تقني، فوز مصري تاريخي على نيوزيلندا بثلاثة أهداف لهدف في كأس العالم لكرة القدم. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. بدأت أمس في سويسرا محادثات بين الولايات المتحدة وإيران بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الأسبوع الماضي، والتي تنص على إجراء مفاوضات خلال فترة 60 يوما قابلة للتمديد لإنهاء النزاع بينهما وتسوية قضايا أوسع نطاقا ظلت عالقة لعقود. ولكن بعد حوالي 80 دقيقة من بدء جلسة المفاوضات غادر الوفد الإيراني مقر المحادثات بعد تهديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف الجمهورية الإسلامية إن لم توقف فورا حزب الله اللبناني عن إثارة المشاكل كما قال. لكن مصادر دبلوماسية أكدت أن الوفد الإيراني لا يزال منخرطا في المحادثات ولم يبلغ الوسطاء بأي نية للمغادرة. ورد رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف على تهديدات ترامب قائلا عبر منصة إكس أنه من الأفضل للأمريكيين التنبه إلى ما يصرحون به، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد عليهم بطريقة مختلفة، وأنه مهما قالوا فإن إيران هي من يبادر للفعل. وفجر اليوم صدر بيان باكستاني قطري مشترك أفاد بأن المحادثات التي تواصلت خلال الليلة الماضية بين الوفدين الأمريكي والإيراني أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على إنشاء لجنة تتولى الإشراف السياسي على مسار التفاوض وتشكيل خلية لخفض التصعيد في لبنان، وإنشاء خط اتصال لضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. وقبل ساعات قليلة كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على منصة إكس أن الوساطة الباكستانية القطرية الدؤوبة أحرزت تقدما كبيرا لإنهاء حرب لبنان، وأضاف أن صادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية أعفيت من العقوبات والحصار رفع، وبعض الأصول المجمدة أفرج عنها، وتم إطلاق خطة كبرى لإعادة إعمار إيران. وكان نائب الرئيس الأمريكي جايدي فانس قد أعرب في وقت سابق أمس عن أمله في فتح صفحة جديدة في العلاقات الأمريكية الإيرانية خلال المحادثات، وأشاد فانس بما وصفه بالاجتماع التاريخي مع الجانب الإيراني.
1: This is a historic meeting. Never before, outside of Islamabad and here, has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the president has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran, and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country.
0: في غضون ذلك تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس مجددا أنه مهما طرأ من تطورات سياسية فإنه لن يسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية، مؤكدا أن ذلك لن يحدث طالما بقي رئيسا لوزراء إسرائيل.
2: No matter what happens in the talks, with an agreement, without an agreement, I pledge to you that Iran, as long as I'm prime minister, will never have a nuclear weapon. Never. As long as I am the Prime Minister of Israel, I will not let that happen.
0: كما تعهد نتنياهو بعدم الانسحاب من المناطق الأمنية التي أقامها الجيش الإسرائيلي في غزة وسوريا ولبنان. من جهته رفض الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وجود أي منطقة أمنية إسرائيلية في جنوب لبنان، مشددا في كلمة متلفزة أمس على وجوب خروج إسرائيل، داعيا السلطات اللبنانية للاستفادة من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وقال أن الحزب لن يقبل بأي خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار وسيواجهه بالشكل المناسب. أكدت الحكومة الفيدرالية اليوم استعداد أستراليا لمواجهة أي انتشار محتمل لمرض إنفلونزا الطيور إثر رصد إصابة حوالي 16 طائرا مهاجرا بهذا المرض بعد نفوقها في غرب أستراليا خلال عطلة

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
3: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
2: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: A vast coastline, one that's very exposed, particularly to migratory birds. And so from that point of view, absolute vigilance is key for that early detection to make sure that we can stay on top of any outbreaks of the disease.
5: أعلنت الشرطة الفيدرالية اليوم أنها صادرت أكبر كمية من الكوكايين في تاريخ أستراليا بنتيجة عملية أمنية نفذتها خلال الأيام القليلة الماضية في غرب سيدني. وأوضح متحدث باسم الشرطة أنه تمت مصادرة 2700 كيلوغرام من الكوكايين تقدر قيمتها بحوالي 800 مليون دولار كانت مخبأة تحت حاويات سفن بعد وصولها إلى كوينزلاند عبر شبكة إجرامية حاولت تهريبها من جزر سليمان. وأشار إلى اعتقال شخصين تم توجيه اتهامات تتعلق بتهريب المخدرات لهما.
6: I'm here today to discuss joint agency efforts which has led to the seizure of 2.7 tons of cocaine from a semi-rural property west of Sydney. This is the largest ever cocaine seizure in Australia. Had it reached the Australian community, it would have had an estimated street value conservatively of about 816 million Australian dollars. This equates to about 3 million street level deals. That's more than $800 million that won't make it into the pockets of organized crime.
5: أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم إصابة حوالي 54 شخصا بجراح وفقدان 18 آخرين في انفجار وقع مساء أمس في منطقة رأس لفان الصناعية في قطر التي تضم أكبر مركز للغاز الطبيعي المسال في العالم نتيجة ما وصفته بحادث تقني. وكانت الوزارة أفادت في بيان مساء أمس بوقوع انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية إثر حادث تقني دون وقوع أي تسريب يشكل خطرا على سلامة الأفراد. وذكر شهود عيان من منطقة تبعد حوالي 20 كيلومترا إلى الجنوب من رأس لفان الواقعة على الساحل الشمالي لقطر أنهم رأوا تصاعد ألسنة لهب أضاءت سماء المنطقة وغطتها بسحابة من الدخان. ويشار إلى أن منشأة رأس لفان سبق أن أصيبت بأضرار بالغة جراء ضربات شنتها إيران ردا على هجمات أمريكية إسرائيلية ضدها خلال الحرب الأخيرة، مما أدى حينها إلى تعليق قطر إنتاج الغاز الطبيعي المسال. في أخبار الرياضة، حقق المنتخب المصري الفوز الأول في تاريخ مشاركاته في كأس العالم لكرة القدم وجاء على حساب نظيره النيوزيلندي بنتيجة 3-0 اليوم في فانكوفر الكندية. وتابع منتخب الرأس الأخضر بدايته الناجحة في مشاركته الأولى في نهائيات كأس العالم بإرغامه الأوروغواي حاملة اللقب مرتين على التعادل بهدفين لكل منهما أمس على ملعب هارد روك في ميامي. وتعادلت إيران للمرة الثانية تواليا في المونديال مع بلجيكا المنقوصة عدديا منذ منتصف الشوط الثاني 0-0 في لوس أنجلوس. وتلقى المنتخب السعودي خسارة ثقيلة أمام إسبانيا ب4 أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس في أتلانتا. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء: في أديلايد غائم جزئيا 16 درجة، بريسبن غائم جزئيا 22، هوبارت ممطر 12 درجة، داروين مشمس 32، بيرث مشمس 21 درجة، ملبون غائم جزئيا 16، سيدني غائم جزئيا 19، وأخيرا في

عاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد، شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: على الموبايل, الانترنت والراديو. أنتم مع أستراليا اليوم.
2: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في أستراليا اليوم, برنامجكم الإخباري المسائي من SBS عربي, واليوم هو الاثنين في 22 من يونيو حزيران 2026.
3: يا هلا بكم مستمعينا الكرام في أولى برامجنا لهذا الأسبوع. نتمنى أنكم قد قضيتم عطلة نهاية أسبوع سعيدة وسارة, ونتمنى لكم أسبوع موفق ahead of you. قبل أن نقدم لكم ما لدينا من فقرات وموضوعات, نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها. SBS تقدم احترامها لشعب رنجري ويورونغ من أمة كولين ولكبارهم كذلك في الماضي والحاضر. نقر أيضا عبر أثير SBS عربي بأصحاب الأرض التقليديين من الأبرجنيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
2: أستراليا اليوم برنامج يومي يأتيكم من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء. يستعرض الحدث وقضايا الساعة ويطلعكم على حالة الطقس وما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. معكم أنا محمد الغزي,
3: وأنا هناء ياسين,
2: وسينضم إلينا الزميل هاشم الحداد من استديوهات سيدني على نشرات ومواجز الأخبار. ويمكنكم التواصل معنا عبر الكتابة إلينا عبر الإيميل today@sbs.com.au وعلى مدار الأسبوع.
3: مستمعينا الكرام, في هذا البرنامج سنفتح أكثر من ملف ونتابع مستجدات أكثر من قضية. فلنبدأ من الشرق الأوسط, حيث انتهت الجولة الأولى من المحادثات الرباعية بين إيران والولايات المتحدة, حيث احتل الملف اللبناني موقع الصدارة في الاجتماع الذي استضافته سويسرا يوم أمس الأحد. ويعد وقف القتال بين إسرائيل وحزب الله شرطا أساسيا لاتفاق السلام المؤقت الموقع الأسبوع الماضي. وحذرت إيران واشنطن من أنها ستتحمل مسؤولية أي خرق للاتفاق, بينما أكدت إسرائيل أنها ليست طرفا فيه.
2: نتحدث عن أهم ما حملته هذه المحادثات وبالذات بشأن لبنان في تقرير مفصل يضم لقاء مع الصحفي أنور حرب الرئيس تحرير صحيفة النهار في أستراليا, والذي استضافته الزميلة هناء ياسين.
3: وفي ساعتنا الأولى سنضيء على ما يعرف بالانقلاب الشتوي والذي شهده النصف الجنوبي من الكرة الأرضية, ونحن من بينها هنا في أستراليا. ظاهرة تمثل أقصر نهار وأطول ليل في السنة, تعد نقطة تحول تبدأ بعدها ساعات النهار بالازدياد تدريجيا حتى حلول الانقلاب الصيفي في كانون الأول ديسمبر.
2: التقيت أنا محمد الغزي الباحث في علم الباراسايكولوجي الدكتور علاء العوادي للحديث عن الأبعاد العلمية والثقافية لهذه الظاهرة وانعكاساتها النفسية على الأفراد.
3: برنامجنا كما اعتدتم دائما أعزائي يضم باقة من المقابلات واللقاءات المتنوعة من إعداد الزملاء في SBS عربي. أما الآن فوقفة مع الإعلان ثم نعود, فلا تذهبوا بعيدا.
4: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
5: And one, and two, and three, and four, and seven.
4: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
6: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
4: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
7: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي, أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب, ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
8: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
9: SBS Chill.
10: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
11: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
12: SBS Hindi uplabd karvata hai.
13: Far from the partisan politics.
14: مع أخبار بأكثر من 60 لغة. موسيقى تلائم مزاجك. ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App. أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
3: انتهت الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستانية وقطرية في سويسرا يوم أمس الأحد، حيث احتل الملف اللبناني موقع الصدارة في الاجتماع الذي دام لثمانين دقيقة، حيث يعد وقف القتال بين إسرائيل ومقاتلي حزب الله شرطا أساسيا لاتفاق السلام المؤقت الموقع الأسبوع الماضي. وفي أعقاب المحادثات في سويسرا، صرح حسين قربان زادة وهو عضو الوفد الإيراني المفاوض بأن قضية لبنان قد هيمنت على النقاش.
15: The issue of Lebanon received more emphasis than anything else. Naturally, if with regard to Lebanon, which is one of the principal fronts where the end of the war must be declared, this does not happen, then the subsequent issues will certainly not be negotiated.
3: وتحذر إيران واشنطن من أنها ستتحمل مسؤولية أي خرق للاتفاق، بينما تؤكد إسرائيل أنها ليست طرفا فيه، حيث أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يسحب قواته مما يصفه بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان، حيث يقاتل الجيش الإسرائيلي عناصر حزب الله.
16: We establish a security zone in Gaza. We establish a security zone in Syria. We establish a security zone in Lebanon, and we shall keep it as long as is necessary to protect our people.
3: ولمناقشة هذه المستجدات مستمعينا، التقينا بالصحفي ورئيس تحرير صحيفة النهار الصادرة في أستراليا السيد أنور حرب، والذي قال:
17: تأكدت التفاهم التي يبنى عليها الكثير من الأمال. أنا بنظري هي مذكرة وهمية ومذكرة إذا بدنا نوصفها أنه أبعد ما تكون عن السياسة. هي مذكرة اقتصادية بحت، يعني تبحث إيران عن مصالحها الاقتصادية ونفوذها، وتبحث أمريكا عن مصالحها ونفوذها في المنطقة في الشرق الأوسط وفي العالم. لذلك الأمر أقول، وإن كان لبنان هو حجر الزاوية في هذه المذكرة من حيث الوضع الأمني بين إسرائيل وبينه، فإني لا أبني عليها الكثير، وأعتقد جازما أنا بحسب اعتقادي أن هذه المذكرة وهي مذكرة نوايا، والنوايا ليست بثقة بين الطرفين إطلاقا، لن تدوم وستتعثر إلى حد بعيد. فإسرائيل لن تتوقف عن عملياتها في لبنان، ولن تنسحب إطلاقا من النقاط التي احتلتها، فقد جرفت أكثر من 56 قرية، واحتلت عشرات المدن والقرى اللبنانية في الجنوب، وواصلت التدمير، وهي لن تتوقف. وحزب الله بالوقت نفسه سيستمر في قصف الشمال الإسرائيلي والمواقع الإسرائيلية، لذلك فإن هذا الاتفاق المزعوم سيترنح طويلا، وسيكون مصيره كما صير كل الجولات السابقة في الحرب القائمة، الحرب العبثية. وهنا بين هلالين أقول، حان لحزب الله، وأتمنى على حزب الله أن يعود إلى لبنانيته، وأن يخدم القضايا اللبنانية، لا أن يخدم القضايا الإيرانية بالحد الكامل.
3: ولكن حزب الله وأنصاره يقولون أنهم يسعون لتحقيق مصالح لبنان العليا، من بينها سيادته على كامل أراضيه. فبحسب تصريحات أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، فإن سلاح الحزب هو الرادع الرئيسي الذي يحول دون اكتساح إسرائيل لكامل الأراضي اللبنانية.
17: اليوم في لعبة البيضة والدجاج، مين قبل؟ إسرائيل تقول وتدعي لن أتوقف عن القتال طالما أن حزب الله يقصفني بصواريخه وبمسيراته. بالمقابل يقول حزب الله لن أتوقف عن القتال طالما أن إسرائيل تحتل مناطق في الجنوب وتستمر في غاراتها على مواقعنا في لبنان شرقا وغربا وجنوبا. إذن لبنان يدفع الثمن. هذا الوطن حال الوقت أن يستعيد عافيته وسلامه. لقد قال الرئيس عون بفم الملآن وقال معظم الشعب اللبناني، ولا أعمم، نحن نريد السلام في لبنان، نحن نريد الأمن في لبنان، لا نريد لا أي محاور خارجية ولا داخلية، لا نريد أي انتماءات إلا الانتماء إلى وطن الوطن اللبناني. ألا يحق لهذا الشعب يا سيدتي أن يعيش باستقرار وبهناء وباقتصاد حر؟ ألا يحق لهذا الشعب أن يطوي صفحة الموت والدمار والنزوح؟ حان الوقت لهذا الشعب أن يعيش بسلام إسوة بسائر الشعوب العالم، كله على حسابه. نحن جائزة الترضية في لبنان لهذه الحروب العبثية بين أمريكا وبين إيران، بين إيران وبين إسرائيل. وللأسف الشديد إن حزب الله يلعب لعبة المكافأة لإيران، وقد انخرط في حربي مساندة، وساند من؟ لم يساند لبنان. ونحن مع البيئة الشيعية الكريمة وهي جزء من لبنان، جزء أساسي من التكوين اللبناني، ولا أحد يريد أن يعزل هذه الشريحة من الشعب اللبناني عن لبنان. إنما على حزب الله أن يعود حزبا سياسيا وليس ميليشيا تأتمر بالخارج، لأن هذا الوطن، وأنا أعود إلى الشرعية، وهنا أتحدث كما تتحدث الشرعية بلسان رئيسها رئيس الجمهورية ورئيس حكومتها، قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة والدولة فقط، وإلا عبثا أن تحاولي أن تبني وطنا.
18: طبعا أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة هو في الأوضاع الطبيعية عادة، لكن الوضع اللبناني شائك ومعقد منذ سنوات طويلة. قد يقول البعض أستاذي إنهاء الحرب الآن وصون الدم اللبناني هو الأهم والأولى بأي طريقة كانت، سواء بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل كما يرى جانب من المجتمع اللبناني، أو ضمن مفاوضات ومحادثات تقودها إيران وفيها إمكانية تحقيق هذا الهدف، إلزام إسرائيل على وقف القتال والانسحاب من الأراضي اللبنانية. إذن ألا يستطيع اللبنانيون أن يتفقوا على الهدف ويرضوا بأي طريقة توصلهم له؟
17: أنا بدي أشكرك جدا على هذا السؤال اللي أنت ضمنتي بالوقت ذات أجوبة ناجعة. لو تعقلنا الإيراني ولو تعقلنا حزب الله لأدرك أن المفاوضات المباشرة التي اعتمدها رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية هي تفي بالغرض الأساسي، أي إخراج إسرائيل من لبنان، إثبات لبنان كدولة مستقلة حيادية، إنهاء الحرب والنزف، إنهاء جرف البيوت والحجر والبشر. لو تعقلنوا وتطلعوا إلى عمق ما يجري في واشنطن المفاوضات لكانوا اتفقوا معنا على أن لبنان مصيره هو التفاوض المباشر لكي نحقق الأهداف المرجوة، وهي أبعاد إسرائيل عن أرض لبنان وأبعاد طائراتها وحروبها عن الشعب اللبناني. ولكن للأسف الشديد هناك استراتيجيات أبعد من حدود لبنان، وأكثر ما يصبو إليه الخارج هو تدمير لبنان لتحقيق مصالحه ومصالحهم على حساب هذه الدولة التي اسمها لبنان.
18: أبدت أمريكا مؤخرا استياءها من استراتيجية إسرائيل في لبنان، سواء على لسان الرئيس الأمريكي ترامب أو نائب جي دي فانس، والذي قال إنه لولا أمريكا لما كانت إسرائيل، وذلك عندما هاجم بعض أساس الإسرائيليين اتفاقية وقف النار بين إيران وأمريكا. هل هذه بوادر لتصدع أو تباين على الأقل في التحالف الأمريكي الإسرائيلي في هذه الحرب؟
17: أنا بعكس الرأي السائد لدى البعض، أنا لا أقيم كثيرا ما يسمى بالتوبيخ الأمريكي لإسرائيل ورئيس وزرائها، ولا أعتقد بأن ما تقوم به من انتقادات الإدارة الأمريكية لإسرائيل وحكومتها بما يخص لبنان وخرق إسرائيل لهذا الاتفاق هو جدي. هناك تحالف مصيري بين الدولتين، وكلنا يعرف أن هناك تمثيليات تلعب على مسرح الشرق الأوسط، وهناك توافق ضمني عميق واستراتيجي بين الدولتين. لذلك لا أقيم أبدا ولا أعير أهمية للانتقادات الأمريكية لإسرائيل، لأن في علم السياسة المفهوم الاستراتيجي هو السائد أساسا، وهذا ما يربط أمريكا وإسرائيل، استراتيجية الدولية التي تقوم على مبدأ القوة وليس على مبدأ الحق.
18: نفت سوريا بشكل قاطع أي رغبة أو نية للتدخل عسكريا في لبنان عقب تصريحات أصدرها الرئيس الأمريكي حث فيها دمشق على مواجهة حزب الله وإتمام ما بدأته إسرائيل من إنهاء وجود الحزب العسكري في جنوب لبنان. كيف تقرأ هذه الدعوة التي تعيد للذاكرة في لبنان فصول من علاقات مضطربة مع الجارة سوريا؟
17: هذه دعوة مفخخة بالأساس، وهذه دعوة تنطلق من آمال لدى الرئيس ترامب بأن يجر لبنان وسوريا إلى علاقات ماضية كانت أليمة جدا جدا جدا. وأقول أن هذه الدعوة ماتت في مهدها، فلا سوريا ولا الرئيس أحمد الشرع قبل بها، ولا لبنان طبعا يقبل بها، لا بل رفضها بجسم. وإن العودة إلى الماضي، إلى عهد الوصاية والتدخلات في شؤون الدول الأخرى، لقد انتهى منذ زمن، ومنذ من أطاح منذ أن أطاح الشعب السوري بالنظام الأسدي السابق. فالرئيس الشرع أكد ميرانا وتكرارا أن السياسة السورية الجديدة في المنطقة لا تقوم على التدخل في الشأن اللبناني إطلاقا، بل هناك محاولات لترتيب الأوضاع على الحدود ولترتيب ولتنظيم العلاقة الدبلوماسية بين البلدين والتعاون الاقتصادي بين البلدين من منظار الندين المشتركين بين دمشق وبيروت. أما لبنان فقد أعلن أيضا بلسان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سلام أن الشعب اللبناني والنظام اللبناني لا يريدان إطلاقا إلا أن تكون العلاقات سوية بين البلدين، ولا قيام للعلاقات إلا بهذا المنحى، وإلا فسنعود إلى العهد الماضي، ولا أحد يريد أن يعود إلى العهد الماضي بما فيه من آلام وجراح وعذابات كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا.
18: كان هذا الصحفي والكاتب أنور حرب رئيس تحرير صحيفة النهار في أستراليا. هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لإس بي إس عربي.
2: شكرا للزميلة هناء ياسين على هذا التقرير الذي سلط الضوء على جانب بالغ الأهمية في المحادثات الإيرانية الأمريكية، وكيف أن الملف اللبناني تصدر أجندة تلك المفاوضات في سويسرا. مستمعينا الكرام، هذا التقرير تجدونه عبر موقعنا الإلكتروني www.sbs.com.au/arabic، ويمكنكم أيضا الاستماع إلينا عبر منصات SBS عربي على السوشيال ميديا لمتابعة هذا التقرير. ومن انضم إلينا الآن ليواصل الاستماع لإعادته في الساعة الثالثة.
18: مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم الآن لغرفة الأخبار في مدينة سيدني وآخر ما استجد من أنباء مع الزميل هاشم الحداد.
19: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. تهديدات ترامب تعكر المحادثات الأمريكية الإيرانية ولا تعطلها، وأنباء عن اختراق محدود في المفاوضات خلال الليلة الماضية، حالة استنفار صحي في غرب أستراليا لحماية قطاع تربية الدواجن ومواجهة مرض إنفلونزا الطيور بعد تسجيل حالتي إصابة جديدتين، عشرات الجرحى والمفقودين في انفجار بمنشأة رئيسية للغاز الطبيعي المسال في قطر، والسلطات تتحدث عن حادث تقني. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.
20: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Core, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
21: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ويا هلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم حول أستراليا. يسعدنا أن نرافقكم في هذه الرحلة المسائية، رحلة برنامج أستراليا اليوم الذي يطل عليكم كل يوم من الاثنين إلى الجمعة في الثالثة بعد الظهر وحتى السادسة مساء. معكم من وراء المايك أنا هناء ياسين،
1: وأنا محمد الغزي.
3: طبعا احنا دخلنا الاستوديو احنا اعصابنا الحمد لله مرتاحه
1: بعد طبعاً. بعد فوز مصر الفرعنة. ومحمد صلاح يقود مصر الى فوز ثمين وتاريخي بكاس العالم، حجز بطاقه التاهل الى الادوار الاقصائيه. بالحقيقه رمموا بعض الالام بعد أيام من الهزائم
3: شوية وإحنا كنا محتاجين.
1: بعد أيام الهزائم المتتالية.
3: لا تنسى كمان المغرب طبعا أول من بث بالفعل. الأمل بعض الشيء في نفوسنا، لكن كانت ويك إند صعب علينا بداية بهزيمة السكروز غير المتوقعة، ويعني فعلا خسارة كبيرة لأمريكا، لكن على الأقل أمل السكروز في الصعود ما زال حيا وموجود بقوة. على الأقل التعادل ينفعنا، أكيد الفوز هو اللي بنأمل به، لكن باب الصعود ما زال مفتوح أمام السكروز عكس بعض الدول العربية اللي تأكد خروجها، من بينها طبعا تونس أكيد للأسف من أول الخارجين العرب.
1: مفاجأة يعني كانت الآمال على تونس، خاصة أن مجموعتها ليست بالصعبة كما مجموعة العراق على سبيل المثال، منتخبات مرشحة للفوز بكأس العالم تلتقي مع منتخب العراق، هو في معضلة يعني خاصة بعد خسارته الأولى.
3: إذا مبروك، ألف مبروك للفراعنة وكذلك لمنتخب المغرب أكيد، وكل التوفيق لمن تبقى من المنتخبات العربية، وفينجر كروس للسكروز، يعني كما يقولون الثالثة ثابتة بإذن الله يتأهل السكروز. بس أنا اللي أبهرني من كل الناس يا محمد الرأس الأخضر.
1: بالفعل
3: لا لا لا، كابو فيردي يعني نرفع له القبعات، عادل سلبيا مع أسبانيا اللي هي من مرشحين طبعا للفوز، وتعادل بهدفين، أول مرة يشاركوا في كأس العالم ويحققوا هدفين مع الأوروغواي، فيعني إنجاز كبير.
1: يكتب قصة نجاح ليس هو وحده، أيضا منتخب كورواسو منتخب مغمور،
3: يشارك البلد كلها مغمورة
1: وصغيرة، هي كتبت أو أصغر بلد في التاريخ يكتب قصة نجاح بعد التعادل المفاجئ الذي حققه يوم أمس.
3: إذن كل التوفيق للمشاركين في هذه اللعبة الساحرة، الكل بيتساوى أمام يعني المرمى عندما يكون لديك الموهبة والطموح والإصرار على الفوز ورفع علم وطنك عاليا. قديش حلوة كل هذه الحماس والفعاليات المرافقة لها في مدن أستراليا. طبعا كانت مباراة السكروز تبث في الميادين العامة والساحات العامة، كان شيء جدا رائع، حضور قوي رغم أنها كانت في ساعات الفجر الأولى.
1: فيدريشن سكوير امتلأت بالجماهير، يعني كان احتفال جماهيري كبير خاصة بعد تسجيل الأهداف في المباراة الأولى.
3: إذن مستمعين ترقبوا أكيد نظرة معمقة على فعاليات كأس العالم 2026، لكن خلونا في الدقائق التالية نطل سريعا على حالة الطقس ليوم الغد الثلاثاء.
1: نعم مستمعين الكرام، في حالة الطقس المتوقعة اليوم غد الثلاثاء في أديلايد غائم جزئيا 16 درجة، هوبارد ممطر 12 درجة، بريسبن غائم جزئيا 22، وداروين مشمس 32، بيرث كذلك مشمس 21 درجة، أما في ملبورن وسيدني فغائم جزئيا ودرجة الحرارة فيهما على التوالي 16 و 19 درجة. أما في العاصمة الفيدرالية كامبرا فالطقس فيها مشمس ودرجة الحرارة 13 درجة. مستمعين الكرام، إن كنتم في المدن الماطرة لا تنسوا المظلات، ومن يعشق الشمس في مدن الشماسة استمتعوا بالشمس الدافئة أينما حلت وأينما كنتم.
18: ونبقى وإياكم في فقرات وموضوعات الساعة الأولى من أستراليا اليوم. وماذا تعرفون أعزائي عن الانقلاب الشتوي، هذه الظاهرة التي يعني تبدأ معها أقصر نهاراتنا وأطول ليلة في السنة، نقطة تحول هامة للغاية في فصل الشتاء؟ الزميل محمد الغزل التقى الباحث في علم الباراسايكولوجي الدكتور علاء العوادي للإضاءة على هذه الظاهرة.
1: في 21 من حزيران يونيو من كل عام يشهد سكان النصف الجنوبي من الكرة الأرضية أقصر نهار وأطول ليل في السنة في ظاهرة فلكية تعرف بالانقلاب الشتوي، ويمثل هذا اليوم نقطة تحول في الدورة السنوية هنا في استراليا، إذ تبدأ ساعات النهار بالازدياد تدريجيا بعد أن بلغت أدنى مستوياتها. لكن الانقلاب الشتوي لم يكن مجرد حدث فلكي في نظر الحضارات القديمة، بل ارتبط عبر آلاف السنين بطقوس ومعتقدات ورموز ثقافية عكست علاقة الإنسان بالطبيعة وتعاقب الفصول، ورأت فيه بداية دورة جديدة من الحياة. فهل يقتصر الانقلاب الشتوي على تفسيره العلمي المرتبط بحركة الأرض حول الشمس، أم إن لهذه الظاهرة أبعادا ثقافية ونفسية وإنسانية ما زالت حاضرة في وعينا حتى اليوم؟ للحديث عن هذه الظاهرة وما أحاط بها من دلالات وقراءات عبر التاريخ، نستضيف الباحث في علم الباراسايكولوجي الدكتور علاء العوادي. مرحبا بك أستاذ علاء.
5: صباح الخير أستاذ محمد، شكرا لك وللكادر.
1: بداية، ما هو الانقلاب الشتوي من الناحية الفلكية، ولماذا يعد أقصر أيام السنة هنا في استراليا؟
5: أكيد الانقلاب الشتوي إذا أردنا نختصر في النصف الجنوبي من الأرض، هو عادة هو حدث فلكي طبعا أكيد يحدث كل عام تقريبا ب 21 يونيو، وقد يقع أحيانا احتمال بين 20 أو 22 يونيو حسب السنة والمنطقة الزمنية. بهاليوم هذا حتكون الشمس ظاهريا إلى أقصى موقع شمالي لها في السماء، وبالنسبة للي يشاهدها على الأرض يكون النصف الجنوبي من الكرة الأرضية مائلا بأكبر قدر بعيدا عن الشمس. إذا أريد نعرف شنو الانقلاب الشتوي، سبب حدوثه هو محور الأرض أخ محمد مائل بنحو 23.5 درجة بالنسبة لمستوى دورانها حول الشمس، وهذا الميل أكيد رح يجعل كمية الضوء أو ضوء الشمس وساعات النهار تختلف على مدار السنة. يعني هذا التعريف موجز للانقلاب الشتوي.
1: كيف نظرت الحضارات القديمة إلى هذه الظاهرة قبل تطور علوم الفلك الحديثة؟
5: أكيد هنالك من الخرافات والمعتقدات، لكن أولت كثير من الحضارات أهمية كبيرة للانقلاب الشتوي لأنه كان حدث فلكي واضح ومؤثر بحياتهم اليومية. فإذا نشوف النصف الشمالي من الكرة الأرضية يكون انقلاب الشتوي أقصر أيام السنة، يعني ما معناه أطولها ليلا، ثم تبدأ ساعات النهار تزداد تدريجيا بعد هاليوم هذا. بالنسبة للمجتمعات الزراعية القديمة بدأ هذا وكأنه عودة الشمس وانتصار الضوء على الظلام، لذلك ارتبطت بأساطير دينية ورمزية عديدة. نشأت هذه الأساطير الخوف من الظلام والبرد مع تناقص أكيد ساعات النهار قبل الانقلاب، كان الناس يخشون أن تستمر الشمس في الضعف أو تختفي بعد ما تطلع، أو أهميتها الزراعية أيضا تحديد فصول ضرورية للزراعة وتربية الماشية، الحاجة إلى تفسير الظواهر الطبيعية قبل تطور علم الفلك استخدمت الأساطير حيث لشرح حركة الشمس والفصول، وأيضا هنالك رموز دينية اعتبرت تجدد الضوء رمز للتجدد والحياة.
1: طيب أستاذ علاء، ما أبرز الطقوس أو الاحتفالات التي ارتبطت بالانقلاب الشتوي في ثقافات مختلفة خاصة هنا في استراليا؟
5: في أساطير بلاد الرافدين ارتبطت دورة الفصول بقصص الموت والبعث للآلهة المرتبطة بالخصوبة، حيث كان ضعف الشمس في شتاء يرى كمرحلة مؤقتة قبل عودة الحياة. ومصر رأى المصريين قدماء ضوء الشمس بقوة الإله راح اسمه الذي كان يقوم برحلة ليلية عبر العالم السفلي ويعود منتصرا مع شروق الشمس. لذلك ما يعتقدون لما تشرق الشمس أنه عاد الإله منتصرا. يعني كثير من أيضا عندك الرومانية والجرمانية الإسكندنافية والفرس القدماء أيضا كان عندهم نظرة بهالاتجاه وتقوم فيها مناسبات والتبادل الهدايا وإلى آخره. نعم.
2: طيب هل يؤثر الانقلاب الشتوي على بقية أيام السنة هنا في استراليا الصلالة؟
5: بالتأكيد الانقلاب الشتوي يؤثر كثير، حيث أكيد يعني الوقت هيكون أقصر، وفي مناطق مثلا يصبح الفرق بين طول النهار والليل أكثر وضوحا كلما اقتربنا من القطبين. هو يوجد تأثير أخ محمد، يعني هذا التأثير طبعا احنا قلنا يبدي من 21 أحيانا يزحف إلى 22، بس يعني يبدي تدريجيا بالانحسار، وتكون حسب يعني موقع الشمس تكون يعني في مسافة معينة عن الأرض، وهذا مما يسبب تغيير بساعات النهار مثل ما تكلمنا سابقا. في يوم الانقلاب الشتوي في الجنوب يكون أقصر نهار وأطول ليل في السنة في النصف الجنوبي، حيث تصل الشمس إلى أدنى ارتفاع لها في السماء وقت الظهيرة، وتبدأ ساعات النهار بالازدياد تدريجيا بعد هذا التاريخ، رغم أن الطقس قد يستمر في البرودة الأسابيع أو أشهر لاحق. وهذا التغيير أيضا رح يكون إلى تداعيات معينة.
2: طيب هل تؤثر قلة ساعات الضوء خلال الشتاء على المزاج والحالة النفسية للإنسان؟ ماذا تقول الدراسات العلمية حول ذلك دكتور علاء؟
5: أكيد طبعا التأثير أكثر من جانب، يؤثر بيولوجيا حيث يتحكم الضوء الطبيعي ما يسمى الساعة البيولوجية للجسم، وتقل ساعات الضوء ويزداد إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النعاس. أيضا قد يشعر بعض الأشخاص بالخمول أو رغبة في النوم لفترات أطول، وأيضا يمكن أن تغير أنماط النوم والاستيقاظ. شوف يعني الوضع مو طبيعي في هذه الفترة. هنالك تأثير آخر هو تأثير نفسي، بعض الناس يتأثرون بقلة التعرض لضوء الشمس، من أعراضها يعني انخفاض المزاج، فقدان الحماس والطاقة، زيادة الرغبة بالنوم، أيضا تغيير الشهية لبعض الأشخاص، لكن كثير من الناس ما يحسون بها بشكل مباشر، وإنما تغيير طفيف بدون ما يعرفون به في النشاط والمزاج. حيث التأثير على فيتامين دي أيضا، ضوء الشمس يساعد على إنتاج فيتامين دي وخلال الشتاء. قلة التعرض للأشعة البنفسجية، وأيضا قد تنخفض مستويات فيتامين دي لدى بعض الأشخاص إذا لم يحصلوا على مصادر بديلة أو تعرض كافي للشمس. التأثير على النشاط اليومي أيضا أخ محمد، يزداد استخدام الإضاءة والتدفئة، تقل الأنشطة الخارجية في كثير من المناطق الباردة، تغيير أوقات العمل والدراسة. عبر التاريخ اعتبر شعوب كثيرة من هذا اليوم نقطة تحول مهمة، لأنه يمثل عودة ازدياد الضوء تدريجيا بعد وصول الظلام إلى ذروته. وذلك مثل ما ذكرنا تصير احتفالات عديدة بانقلاب الشتوي منذ آلاف السنين.
2: طيب من منظور باراسيكولوجي، كيف يمكن تفسير شعور بعض الناس بأن هذه الفترات تحمل طاقة مختلفة أو حالة ذهنية خاصة، سيما لدى عشاق الشتاء أو عشاق الصيف على النقيض الآخر؟
5: طبعا احنا ذا روح بين طول يعني او نشوف فرق طول الليل عن النهار اكثر وضوحا كلما اقتربنا من القطبين. مثلا عندنا نيوزيلندا واستراليا يكون النهار قصير بشكل ملحوظ، ممكن يلتمسك الواحد. المناطق القريبه من خط الاستواء قد لا يعني يسموها انتراكتيسا، اللي لا تشرق الشمس اطلاقا خلال هذه الفتره فيما يعرف بالليل القطبي، ويؤثر مثل ما قلنا تاثير بيولوجي ونفسي، وتاثير ايضا انخفاض المزاج والى اخره يعني بشكل مختصر.
2: وهل هذا يحدث فقط في هذا اليوم، ام ان هناك علاقه بين تعاقب الفصول وبعض انماط السلوك او التفكير لدى الانسان؟
5: هو بدايه حتكون مثل ما قلنا 20 او الى 22، بس تبدي بالتدريج هنالك تغيير، يعني يكون مو بس يوم واحد، هي بداية التأثير.
2: البعض يرى أن الشتاء فصل للمراجعة تأمل أكثر من غيره، هل لهذا الرأي أساس نفسي أو ثقافي؟
5: والله أنا بحسب رأيي أنه تأثير نفسي أكثر من يعني علمي أو ثقافي، بس هو بشكل عام احنا على قولته هنا قبل يقول لك الصيف أبو الفقير، يعني من خلال الملابس، من خلال النشاطات، وأيضا يعني الشتاء هو أكثر تكون ألفة ودفء.
2: طيب أستاذ علاء، ما أبرز المفاهيم أو المعلومات الخاطئة المنتشرة حول الانقلاب الشتوي والتي تستحق التصحيح؟
5: هو أكيد لأنه هنالك كثير من الخرافات، يعني مثل ما ذكرت لك بمصر القديمة بلاد الرافدين، أيضا عندك الرومان يعني كانوا يعني تقيم الولائم وكذا، فلذلك هنالك تأثير من بلد لآخر ومعظمها أساطير يعني كثير. مثلا عندنا بأهلنا مثلا القبل دائما يؤمنون أنه مثلا شايف بعض العادات القديمة كسر الشربة بالسفر وإلى آخره، الفرس أيضا عفوا يعني يسموها ليلة يلدة، الناس يسهرون طول الليل في انتظار السنة وانتصار النور على الظلام، وارتبطت المناسبة ببعض التقاليد بميلاد الإله ميثرا، يعني وحضارات أمريكا الوسطى أيضا عندهم كثير من هذه. بشكل عام الخلاصة، بس هذا أعتقد يعني شوية بعيدة، هنالك خرافات كثيرة يعني موجودة لا حصر لها، بس بشكل عام معظمها بعيد عن الواقع، وإنما قصص وخرافات أخذت ابن عن جد. رغم اختلاف الثقافات تتكرر فكرة أساسية في معظم الأساطير، الانقلاب الشتوي هو الضوء ينتصر على الظلام، والحياة تتجدد بعد فترة من الضعف أو الموت الظاهري، لذلك أصبح الانقلاب الشتوي رمز عالمي للأمل والتجدد والحياة والنشاط.
2: شكرا جزيلا لك أستاذ علاء العوادي على هذه الإضاءات.
5: ألف شكر وشكرا لكم متاحة الفرصة، وتحياتي إلى كل المستمعين.
2: كان هذا الباحث في علم الباراسيكولوجيا الدكتور علاء العوادي متحدثا حول الانقلاب الشتوي وما يحمله من دلالات، وكيف أن أطول ليلة في السنة تحمل في طياتها أيضا بداية عودة الضوء من جديد.

0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: 3 employees and 2 work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن. متوافر لكم من App Store. شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الأربعاء والجمعة في أستراليا اليوم لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا هناء ياسين
5: وأنا منال العاني
4: ونحن بانتظار مكالماتكم.
6: أنا متقاعد من 13 سنة. عندما أستيقظ صباحا وأستبدل ملابسي كأنما رايح للعمل. سألني زوجتي وين رايح، أقول لها راح أسمح لسبيس.
4: SBS عربي، صوتكم في أستراليا. نعم مستمعينا، فترة الحوار المباشر على برامجنا سواء في برنامج أستراليا اليوم كل أربعاء وجمعة وفي برنامج Good Morning أستراليا كل ثلاثاء وخميس هي المساحة التي ندعوكم فيها للانضمام إلينا وتبادل الآراء أكيد والتجارب حول القضايا الهامة التي نطرحها. قد تكون قضايا اجتماعية، سياسية، اقتصادية، أي ما كان الموضوع أكيد يزداد تميزا بمدخلاتكم القيمة. فانضموا غدا للزملاء في Good Morning أستراليا في 7:30 على 1300799624.
7: مستمعين الكرام، الساعة الأولى أوشكت على الانتهاء ولدينا الكثير في جعبتنا في أستراليا اليوم وبالذات في الساعة الثانية وهي ساعة غنية بالموضوعات. ستكون لنا وقفة مع مراسلنا في الأراضي الفلسطينية عرفات داود وكذلك لنا وقفة مع الزميل علاء التميمي ولكن هذه المرة من مدينة شبرتون الريفية الهادئة بولاية فيكتوريا.
4: نعم كان من المميز أنه SBS توجهت لمنطقة شيبرتون وكان هناك العديد من البرامج من بين البرنامج العربي عادل عزيز علاء التميمي من هذه الرحلة بالكثير من الأصوات والقصص الشيقة من تلك المنطقة الريفية اللي بتضم مجتمع متعدد الثقافات. يعني عن جد لافت جدا هذا التنوع في منطقة إقليمية. الواحد بيتخيل محمد أنه كل الجاليات المهاجرة تحب تستقر بالمدن الكبيرة، نتلم هيك مع بعض في شوارعنا ومطاعمنا، لكن الأقاليم تفتح أبوابها.
7: شبرتون مدينة ساحرة جدا، يعني أنا زرتها من أروع ما يكون.
4: كثير بالفعل من الناس قالوا أن فيها طابع الريف العربي، يعني مزارعها فيها كثير من
7: فيها الريحان العراقي.
4: الله،
7: فيها الريحان، فيها الخضروات العراقية، مش بس الريحان، ريحان وهذا الخيار المي العراقي اللي يسمى عطروزي أو تعروزي في لهجات متعددة، فيها الرقي أو البطيخ بنكهة مختلفة، كثير من المزارع هناك مختلفة تماما.
4: وفيها جالية عراقية كبيرة وجالية عربية متنوعة. سنتعرف على قصة استقرار الجالية السورية الأسترالية في شيبرتون هذه المرة وترقب المزيد من هذه التغطية المميزة.
7: وكذلك سنقف في الساعة الثانية ومع بدء موسم عاشوراء مع تقرير يشرح تاريخ نشوء اللطمية ويسلط ارتباطها بإحياء ذكرى عاشوراء، كيف تحولت هذه المرثية إلى تراث شفهي؟
4: ترقبوا إذن هذه الفقرات والمزيد أعزائي في الساعة الثانية من عمر برنامجنا، لكن نتوقف وإياكم مع سلطان الطرب جوج والسوف حتى يحل موعد النشر على رأس الساعة مع سلطان الأخبار العزيز هاشم الحداد، ونعود إليكم أنا ومحمد بعد النشرة، فلا تذهبوا بعيداً.

0: عناوين النشرة: تهديدات ترامب تعكر المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا ولا تعطلها، وأنباء عن اختراق محدود في المفاوضات خلال الليلة الماضية، وإنشاء خلية لخفض التصعيد في لبنان، سجال بين الحكومة والمعارضة بشأن تأثير الإصلاحات الضريبية الحكومية على السوق العقاري، توقعات باستقالة قريبة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. اختتمت أمس في سويسرا الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الأسبوع الماضي، والتي تنص على إجراء مفاوضات خلال فترة 60 يوما قابلة للتمديد لإنهاء النزاع بينهما وتسوية قضايا أوسع نطاقا ظلت عالقة لعقود. وبعد حوالي 80 دقيقة من بدء جلسة المفاوضات أمس، غادر الوفد الإيراني مقر المحادثات بعد تهديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف الجمهورية الإسلامية إن لم توقف فورا حزب الله اللبناني عن إثارة المشاكل كما قال. لكن مصادر دبلوماسية أكدت أن الوفد الإيراني لا يزال منخرطا في المحادثات، ولم يبلغ الوسطاء بأي نية للمغادرة. ورد رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف على تهديدات ترامب قائلا عبر منصة إكس أنه من الأفضل للأمريكيين التنبه إلى ما يصرحون به، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد عليهم بطريقة مختلفة، وأنه مهما قالوا فإن إيران هي من يبادر للفعل. وفجر اليوم صدر بيان باكستاني قطري مشترك أفاد بأن المحادثات التي تواصلت خلال الليلة الماضية بين الوفدين الأمريكي والإيراني أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على إنشاء لجنة تتولى الإشراف السياسي على مسار التفاوض وتشكيل خلية لخفض التصعيد في لبنان، وإنشاء خط اتصال لضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. وقبل ساعات قليلة كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على منصة إكس أن الوساطة الباكستانية القطرية الدؤوبة أحرزت تقدما كبيرا لإنهاء حرب لبنان، وأضاف أن صادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية أعفيت من العقوبات والحصار رفع، وبعض الأصول المجمدة أفرج عنها، وتم إطلاق خطط كبرى لإعادة أعمار إيران. وكان نائب رئيس الأمريكي جاي دي فانس قد أعرب في وقت سابق أمس عن أمله في فتح صفحة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران خلال المحادثات، وأشاد بما وصفه بالاجتماع التاريخي مع الجانب الإيراني.
1: This is a historic meeting. Never before, outside of Islamabad and here, has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the president has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran, and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country.
0: في غضون ذلك تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس مجددا أنه مهما طرأ من تطورات سياسية فإنه لن يسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية. كما تعهد نتنياهو بعدم الانسحاب من المناطق الأمنية التي أقامها الجيش الإسرائيلي في غزة وسوريا ولبنان.
2: We establish a security zone in Gaza. We establish a security zone in Syria. We establish a security zone in Lebanon, and we shall keep it as long as is necessary to protect our people.
0: من جهته رفض الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وجود أي منطقة أمنية إسرائيلية في جنوب لبنان، مشددا في كلمة متلفزة أمس على وجوب خروج إسرائيل، داعيا السلطات اللبنانية للاستفادة من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وقال أن الحزب لن يقبل بأي خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار وسيواجهه بالشكل المناسب. في سياق متصل، نفى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أمس سعي بلاده إلى التدخل عسكريا في لبنان، وذلك بعد تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى إمكان قيام دمشق بدور في مواجهة حزب الله. وقال الشرع في مقابلة بثتها قناة المشهد أن سوريا تبحث عن خطوط اقتصادية مع لبنان وليس خطوطا عسكرية. وأضاف أن طرح دمشق مع الولايات المتحدة يقوم على وجوب أن تقف الحرب. وردا على سؤال حول إمكان الجلوس مع حزب الله على طاولة واحدة، قال الشرع أنه إن كان هذا الأمر يصب في صالح لبنان ويؤمن المصالح السورية فلما لا. أكدت الحكومة الفيدرالية اليوم أن التغييرات الضريبية التي اقترحتها ضرورية لإعطاء الأجيال الشابة الفرصة لدخول السوق العقاري. وفي حديث مع القناة السابعة، قالت وزيرة الخدمات الاجتماعية الفيدرالية تانيا بليبرسك أن الحكومة ما زالت تريد رؤية أسعار المنازل ترتفع، ولكن بمعدل أبطأ من المعدل الحالي.
3: House prices have been growing too fast, and that's meant that young Australians haven't been able to afford a home of their own. It used to be that the average house cost about 4 years of the average wage. Now it's about 8.5 years of the average wage. People just can't keep up with that because they've been competing with property investors for those houses.
0: من جهتها، اعتبرت المعارضة الفيدرالية أن الانخفاض المسجل في عدد المنازل المباعة في المزادات

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
3: السائدة في السوق العقاري بسبب السياسات الحكومية.
4: No wonder people aren't selling. They're choosing not to sell. They're choosing not to sell because they're waiting to see what the effect of these taxes are going to be. And no wonder people are choosing not to buy because they don't know how these taxes are going to affect them, how they're going to affect their businesses, how they're going to affect their prospects.
3: أفاد وزير الأعمال والتجارة البريطاني بيتر كايل أمس أن رئيس الوزراء كير ستارمر كان يفكر خلال عطلة نهاية الأسبوع بالواقع السياسي الذي يواجهه في ظل تقارير عالمية عن احتمال تقديم استقالته في غضون أيام، ويأتي ذلك بعد فوز خصمه أندي بورنم في انتخابات تشريعية فرعية جرت الأسبوع الماضي بمقعد نيابي، وبات بإمكانه بالتالي منافسة ستارمر على منصبي زعيم الحزب ورئيس الوزراء، ويتعين على أي مرشح لزعامة حزب العمال أن يكون عضوا في البرلمان. ولم يخفي بورنم الذي يتولى رئاسة بلدية مانشستر منذ العام 2017 نيته السعي لتولي رئاسة حزب العمال، قائلا في خطاب ألقاه بمناسبة فوزه أن الحزب باتت لديه أخيرا فرصة للتغيير. وفي حال تنحى ستارمر فستحظى بريطانيا بسابع رئيس وزراء لها خلال 10 سنوات في معدل غير مسبوق من التغيرات في تاريخها المعاصر. وتولى ستارمر السلطة في تموز يوليو 2024 بعد فوز ساحق في الانتخابات العامة على حزب المحافظين، ولكن ولايته شابتها العديد من الأخطاء والتحولات في السياسات والفضائح والاستقالات في صفوف الوزراء. في أخبار الرياضة، حقق المنتخب المصري الفوز الأول في تاريخ مشاركاته في كأس العالم لكرة القدم، وجاء على حساب نظيره النيوزيلندي بنتيجة 3-0 اليوم في فانكوفر الكندية. وتابع منتخب الرأس الأخضر بدايته الناجحة في مشاركته الأولى في نهائيات كأس العالم بإرغامه الأوروغواي حاملة اللقب مرتين على التعادل بهدفين لكل منهما. وتعادلت إيران للمرة الثانية تواليا في المونديال مع بلجيكا المنقوصة عدديا منذ منتصف الشوط الثاني 0-0. وتلقى المنتخب السعودي خسارة ثقيلة أمام إسبانيا 4 أهداف نظيفة. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء: في أدليد غائم جزئيا 16 درجة، بريسبن غائم جزئيا 22، هوبارت ممطر 12 درجة، داروين مشمس 32، بيرث مشمس 21 درجة، ملبون غائم جزئيا 16، سيدني غائم جزئيا 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لحسن استماعكم.

0: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك. SBS Chill.
1: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
2: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
3: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
4: Far from the partisan politics.
0: مع أخبار بأكثر من 60 لغة, موسيقى تلائم مزاجك, ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.

0: مرت سنة وخاف ليروح العمر وننتظر والشوق باقي ممحن.
1: يا هلا بكم مستمعينا الكرام في الساعة الثانية من استراليا اليوم، برنامجكم اليوم الذي يتواصل معكم من الاثنين حتى الجمعة وعلى مدار الساعات الثلاث. وصلنا إلى الساعة الثانية، وفي النصف الثاني من ساعتنا الثانية سنقدم لكم آخر المستجدات العالمية، ولكن من نافذة مراسلي SBS حول العالم، وهذه المرة من الأراضي الفلسطينية. وموعدنا مع مراسلنا عرفات داود، كما سنقف في مدينة شبرتن الريفية الهادئة بولاية فيكتوريا رفقة الزميل علاء التميمي، وكذلك مع بدء موسم عاشوراء، حيث سنقف مع فقرة تسلط الضوء على ارتباطها بإحياء هذه الذكرى، وهي ماذا يمكن أن تعرف عن اللطمية، ذلك التراث الشفهي الحي الذي أصبح فنا إدائيا يجمع بين الشعر والإيقاع والحركة الجماعية، وكيف انتقلت مع المهاجرين إلى استراليا.
2: إذن هذه الساعة الثانية أعزائي من عمر برنامجنا، حافلة بفقرات عديدة وموضوعات متنوعة نجول فيها على أكثر من قضية وأكثر من ملف، الثقافة والاجتماع وأكيد قضايا الساعة وأخبارنا الأساسية. طبعا يرافقكم في هذه الساعة من وراء المايك أنا هناء ياسين،
1: وأنا محمد الغزي.
2: ونتوقف الآن مع هذه الإضاءة على الجالية الأسترالية العربية في مدينة شبرتن الريفية الهادئة بولاية فيكتوريا، حيث تروي الجالية السورية ليست فقط قصة هجرة فحسب، بل تحكي أيضا حكاية مجتمع أعاد بناء نفسه بالمحبة والتكاتف. وكما ذكرنا لكم زارت SBS تلك المنطقة، وكان ميكروفون البرنامج العربي في يد العزيز علاء التميمي الذي عاد إلينا بقصة عن استقرار الجالية الأسترالية السورية والتي أسست الجمعية السورية في شبرتن، فلنستمع للتفاصيل.
3: مستمعي الكرام، ضمن جولة SBS بين أرجاء استراليا وأقاليمها بحثا عن أبناء الجالية العربية، توجهت SBS عربي إلى مدينة شبرتن الريفية، وهناك تفاجأت بالكم الجميل والمتعاضد من أبناء الجالية العربية في شبرتن، وكان لها لقاء أيضا مع الجمعية السورية الأسترالية في شبرتن، وكان هذا اللقاء مع رئيس الجمعية الأستاذ وسام قدور أبو خالد، وجرى اللقاء التالي.
4: أستاذ وسام قدور، أهلا وسهلا بك، سعداء بوجودك معنا عبر أثير إذاعة SBS حقيقة، لنطل هذه الإطلالة على أبناء الجالية العربية الذين يعيشون هنا في شبرتون تحديدا. فأهلا وسهلا بك أستاذ وسام.
5: اهلا وسهلا، تحياتنا استاذ علاء، شكرا لك ولا اذاعتك الحلوه ولا كل شيء بيشتغل بها الاذاعه الحلوه.
4: تسلم استاذ وسام. طبعا انت رئيس الجاليه السوريه في شبرتون.
5: نعم.
4: ان نسمع ان هناك جاليه كبيره في شبرتون وان يكون لها كيان، هذا حقيقه يثلج الصدر، فخلينا هيك البدايه نبدا بهالكيان اللي انشاته، كيف فكرتوا فيه، متى بدأت الفكرة وكيف تبلورت، ونحكي لجمهورنا العزيز شو هي الجمعية أو أبناء الجمعية السورية في شبرتون. خبرنا عن التفاصيل، اسمها في الأول وتفاصيلها.
5: نحن أول شيء ما كان في عنا جمعية وما كان يعني عنا أساسا أنه فكرة الجالية السورية، من صارت أحداث الزلزال اللي صار بتركيا وبسوريا وعالم تأثرت كتير بصراحة، وأهالينا وأهل الجالية السورية اللي بمدينة شبرتون كتير تضرروا يلي عايشين بسوريا وبتركيا، فقررنا أنه نحن كجالية سورية نعمل لهم دعم ونرسل يعني مساعدات لهم. في منظمة هون بشبرتون اسمها البريميري كير كنك، ساعدونا هني، وقفوا معنا وجمعونا كلنا عندهم المنظمة، وخبرونا انه لازم اول خطوة يكون في عنا جمعية والجالية تنتخب رئيس لها، والرئيس يعني هو يكون مسؤول عن هالجالية وهو يعني يستلم المساعدات ونبعثهم للاصحاب اللي تضرروا بالزلزال اللي صار بسوريا. من هذاك اليوم من تقريبا من سنة 21 جمعنا الجالية السورية كلياتها وكلياتهم عملوا توقيع وقعوا على أنا أكون رئيس الجالية. في منظمات ساعدونا عملونا شوية تبرعات أعطيناهم لأهالينا اللي تضرروا بسوريا. ومن هذيك الأيام لهي إلى هلا اليوم الجالية يعني مستمرة بأي شيء بيخص أهلنا بسوريا.
3: حقيقة أنا يعني وأنا في زيارتي عندكم هون في شيبرتون
5: نعم.
3: يعني لفت نظري شغلتين.
5: نعم.
3: أول إشي لفت نظري هاي المحبة اللي بشوفها بين الناس اللي موجودين في شيبرتون وهم بتجمعوا التقوا من أكثر من محافظة. واللي لفت نظري أكثر حقيقة إنه الأستاذ وسام قدور هذا الشاب الواعد إنه فتح بيته وخلى مقر لهي الجمعية. يعني أول إشي أنا برفع لك هاي القبعة إنه يعني يكون جزء من بيتك مضافة لأبناء الجالية، وخصوصا يوم الجمعة هيك بعد الصلاة الكل هيك تجمعوا ومسكوا هالمسابح وكان في هيك ود وتعاون وكرم منك. خبرني عن هاي الألفة. يعني
5: أنا بصراحة كل جمعة بالجمعة مثلا بجمع الشباب عندي مرة أو مرتين على الأقل، يعني أنه منتسلى منسهر منحكي منفوت بقصص، يعني شو رأيكم مثلا نعمل جامع، شو رأيكم نعمل كذا، نعمل صندوق للجالية، بنتشاور بنحكي بنسهر مثلا سهرة طربية، في عنا عازف عود، في عنا بعزف أورج، في مثلا عنا ناس بتغني، أنه منغير أجواء. وبصراحة لمي يعني هي المضافة صغيرة ما بتساع شبتح، الحمد لله المحبين كتار والناس كلها بتحترمنا وبتحبنا. أن يعني إذا في مجال من الحكومة الإسترالية لنوجه لها كل الشكر وما قصرت معنا ولا بتقصر إن شاء الله، إذا في مجال تساعدنا بقاعة صغيرة أو صالة صغيرة، يعني مثل هالجاليات يكون في عنا بس هذا الشيء.
3: يعني أنا هاي فعلا ملاحظة بدي أذكرها، يعني أنه أنا
5: والله
3: أنه هاي الجمعية ومقرها في بيتك.
5: إيه والله فعلا يعني صح.
3: هل أنتوا ما قدمتوا مثلا لبلدية شيبرتون أنه تعملكم مكان أو تستأجروا قاعة معينة؟ يعني خبرني.
5: صراحة نحن ما قدمنا يعني وخايفين، يعني في ناس سألنا الأقدم منا من الجاليات اللي قبلنا أنه قال بدي يكون في عندكم محامي بالجالية، محامي للجمعية ومحاسب للجمعية وتفتحوا يعني شغلات كتير عليكم فخليكم هيك. فمرة اقترحنا فكرة، في عندي أنا مساحة ببيتي قررت أنه نجمع فلوس من الجالية ونعمل مثل يعني قاعة لمثلا عزا لا سمح الله، كتب كتاب، هالأمور هاي نسويها عندي بالبيت. وأنا ما عندي إشكال يعني إذا الدولة أو الحكومة بتساعدنا بهذا الشيء أنا ما عندي يعني أي إشكال، أو إذا فيها تقدم لنا مثلا صالة قاعة أي شيء نحن ممنونين.
3: طيب أستاذ وسام قدور، طبعا تلقب أنت بأبو خالد، الله يخلي لك أولادك.
5: نعم.
3: وخالد
5: صحيح، الله يسلمك.
3: يعني كثير من جمهورنا صار عنده فضول ليعرف كم عدد الجالية تقريبا السورية اللي موجودة في شيبرتون.
5: أستاذ علاء، نحن متواجدين بشيبرتون تقريبا بالجروب عندي على الواتساب تقريبا 50 عائلة، وكل عائلة بتتألف في ناس من 5 أفراد، في ناس من 7 أفراد، في من 8 أفراد، يعني نتراوح تقريبا بيطلعوا ب 350 400 شخص ما بين كبير وصغير.
3: أنا صار عندي فضول أعرف ليش اخترتوا شيبرتون هاي المدينة الإقليمية اللي موجودة في ولاية فيكتوريا دون عن الولايات؟
5: والله أستاذ علاء بصراحة في ناس إجوا قصدوا مدينة شيبرتون كونها مدينة زراعية فيها مزارع ومدينة جدا جدا راقية وهادية وما فيها ضجة وما فيها يعني زحمة وعشقة وهالأمور هاي. والأكثرية من إجينا من لبنان عبر منظمة الهجرة جابونا لشيبرتون.
3: ضلت بشيبرتون.
5: ايه وضلينا بشيبرتون. في ناس يعني اجت على شيبرتون ما حبت، انتقلت لسدني، انتقلت لمالبورن واستقروا هناك، بس نحن اللي اجينا ضلينا بشيبرتون، منطقة هادية وراقية جدا جدا جدا.
3: طيب الان خلينا هيك نحكي عن شخصك الكريم، يعني
5: لا.
3: ونحن في منزلك طبعا الكريم هذا، لابد ان نعرف من هو ابو خالد وسام قدور، كيف هاجر، متى هاجر، وشو بيعمل في مجتمع الأسترالي والعربي هون في شيبرتون.
5: وسام أبو خالد الأصل من سوريا، بداية الأحداث السورية نزح إلى لبنان، ظل بلبنان من سنة 2011 ل 2019، ظل متواجد بلبنان هو أنا وعائلتي. بعدين اتصلوا فينا من الأمم المتحدة خبرونا أنه في عندكم سفر على أستراليا، نحن قبلنا وجينا لأستراليا على مدينة شيبرتون. ومن هذيك الأيام لهذه الأيام الحمد لله بشكر الله وبحمد الله هذا الشيء، يعني بفضل رب العالمين بأنه محبوب من بين كل الناس، من كل الجالات بتحبني وتحترمني وبتقدرني، ما عندي أي مشاكل مع أي طائفة كانت أو أي جرس كان، بحترم الكل والكل بيحبنا وبيقدرنا.
3: الآن كنت بدي أحكي لك شغلة أستاذ أبو خالد.
5: نعم.
3: وإحنا في القاعة طبعا والداول بين الحديث بعض الإخوة السوريين يعني ما شاء الله تأقلموا وانخرطوا في المجتمع، والبعض الآخر لسه شوي بيعاني من الغربة ويعني بصعوبة الانخراط بالمجتمع الأسترالي الكبير. أنا لاحظت في ألفة حقيقة مع الإخوان العراقيين المتواجدين هناك واللبنانيين.
5: صح.
3: لكن خبرني، في بعض لسه حسيته بيشعر بالغربة كرئيس للجالية وعم بتجمع هالناس الطيبة حواليك بمختلف الأعمار للأمانة.
5: نعم.
3: شو السبب إنه هدول الناس لهلأ ما انخرطوا في الفعل الأسترالي؟ يعني عم بسألهم إنه عم عن الانتخابات عن الكذا، بحكي لك والله لسه هنا منحاول وكذا وعائلنا لسه بسوريا. شو التصرف؟
5: هذول أستاذنا إجوا ما إلهم زمان بإستراليا وبعدهم ما تأقلموا على الوضع هون بإستراليا، بعدهم يعني حاسين حالهم إنه مثل كضيوف ضيف، إنه يمكن بأي يوم يمسك غراضه ويروح، معه إقامة دائمة بضل خائف إنه أنا يمكن بأي لحظة يطلع أي قرار أنا إنه يمكن أتسفر أو يمكن مثلا إقامتي تلتغى، عنده خوف، ما عنده نية الاستقرار حاليا. منظر نحن إنه منشجعه، لا أنت مثلا ما عليك شيء، أنت أمورك الحمد لله هون تمام، وإستراليا من أفضل البلدان بالعالم وكتير كتير يعني حلو، عم نحاول شوي شوي عم نقنع فيهم الحمد لله يعني أمورهم عم تستمر للأحسن كونهم أنه واصلين جلد لأستراليا.
3: وخبرها أنا عن انخراطكم بالمجتمع الأسترالي الكبير، يعني أنا شفتكم ما شاء الله متفاعلين جيدا مع الجالية العربية.
5: أكيد متفاعلين مع الكل، مع جميع الجاليات اللي هون، إن كان من أسترالية إن كان من أخوتنا العراقية أو من اللبنانية أو من المصرية، ما عنا إشكال مع أي طائفة كانت. وين بيصير فرح منروح يعني منشارك، إن صار في عندهم أحزان منشاركهم بكل شيء بكل تفاصيلها.
3: طيب خبرني، هلا انتم كعائلات كيف تفاعلكم مع المجتمع الاسترالي الاوسع؟
5: كتير منيح الحمد لله، كتير كتير كتير منيح، ما في اي شكل من الاشكال ابدا.
3: يعني انا شايف انه شيبرتون يعني هي يعني مدينة لكنها صغيرة، الطابع العام فيها هادئ، هواها نقي ومزارعها كتير. يا ترى الاستاذ وسام ابو خالد كيف يرى شيبرتون؟
5: صراحة شيبرتون بتذكرنا ببلادنا بجبل الزاوية بريف ادلب اللي كنا اللي عشنا فيه، بنشوف الاشجار التفاح الكراز المشمش، تقول كانك انت عايش يعني بادلب، مناظرها الخلابه الطرقات كل شيء فيها هيك يعني انه حلو ومريح للقلب، يعني نسمه الهواء فيها هيك انه اطمئنان، يعني بتحس حالك انك ابن ريف ابن ضيعه.
3: طيب قبل ان انهي اللقاء، الاستاذ وسام قدور ابو خالد رئيس الجمعيه السوريه في مدينه شيبرتون الاقليميه هنا في ولايه فيكتوريا، شو بنقول باخر هاللقاء وشو بده؟
5: بنقول الله يديم المحبه والله يعم الامن والامان ان شاء الله، والله يفرج على كل انسان ويحفظ استراليا ارضا وشعبا، ويخلي كل المحبين، وكل الشكر لك لحضرتك ولإذاعتك الجميله ولكل العامل بهالإزاعة الحلوة.
2: مستمعينا الكرام، نذكركم بأن كل ما نقدمه من محتوى ومن لقاءات متميزة ومتنوعة تجدون مرة أخرى على موقعنا sbs.com.au/arabic.
1: مستمعينا الكرام، وكذلك يمكنكم الاستماع إلى بقية محتوى SBS عبر SBS Chill وعلى تطبيق SBS Audio App، وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic، ويمكنكم أيضا الاستماع إلينا عبر منصات SBS عربي على السوشيال ميديا، منها SBS Arabic Facebook Page و SBS Arabic انستغرام، وكذلك قناتنا على اليوتيوب SBS Arabic، بالإضافة إلى المنصة الجميلة والمتواترة منصة SBS على تيك توك.
2: مستمعينا الكرام، لا تذهبوا بعيدا، ما زال لدينا المزيد من الفقرات والموضوعات نقدمها لكم بعد هذه الإطلالة على آخر مستجد من أخبار مع هاشم الحداد.
6: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. أنباء عن اختراق محدود في المفاوضات الأمريكية الإيرانية خلال الليلة الماضية وإنشاء خلية لخفض التصعيد في لبنان. سجال بين الحكومة والمعارضة بشأن تأثير الإصلاحات الضريبية الحكومية على السوق العقاري. توقعات باستقالة قريبة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.
7: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
8: One more, let's go.
7: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
9: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
10: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، عدنا إليكم مرة أخرى. معكم أنا محمد الغزي
1: وأنا هناء ياسين،
0: وهذه وقفة ثانية مع حالة الطقس المتوقعة ليوم غد في أديلايد غام جزئيا 16 درجة، هوبارد ممطر 12، بريسبين غام جزئيا 22، داروين مشمس 32، بير كذلك مشمس 21 درجة، ملبون غام جزئيا 16، وكذلك سيدني غام جزئيا ولكن 19 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 13 درجة. مستمعين الكرام، إن كنتم في المدن الماطرة لا تنسوا المظلات، ومن يعشق الشمس في مدن الشميسة استمتعوا بالشمس الدافئة أينما حلت وكنتم.
2: من مراسلينا،
1: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى الأراضي الفلسطينية التي تعترف بها أستراليا الآن كدولة فلسطين. أنا بترا توق الهندي.
3: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي عرفات داود. أهلا بك عرفات، وصباح الخير من أستراليا.
4: صباح الخير فارس وبترا، صباح الخير لكم المستمعين.
1: يا هلا يا عرفات.
3: يا صباح الورد. يعني يا عرفات، طبعا الأنظار اتجهت إلى سويسرا، يبدو تعثرت جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وأيضا هناك ضغوط أمريكية واضحة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لينسحب من جنوب لبنان، كون إيران تصر على هذا الملف يعني ضمن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. ولكن يعني على ما يبدو هذه الضغوط أثرت على المشهد الداخلي في إسرائيل، خصوصا قبيل الانتخابات القادمة. كيف تقرأ المشهد من إسرائيل؟
4: بالفعل فارس، فبحسب الإعلام الإسرائيلي هذا اليوم تحديدا، وبعد الضغوط الأمريكية التي مورست على بنيامين نتنياهو لتثبيت وقف إطلاق النار مع حزب الله في جنوب لبنان، إضافة إلى المطالبة الأمريكية بجدولة الانسحاب للجيش الإسرائيلي من مناطق من جنوب لبنان بحسب ما تطلبه إيران في مفاوضات سويسرا، فإن هذه الضغوط أثمرت ردة فعل عكسية في الداخل الإسرائيلي من خلال التصريحات التي تناولت هذه الضغوط من زاوية أنها اعتبرتها كضغوط أمريكية تفقد إسرائيل استقلاليتها وتمنع إسرائيل من ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها كما وصفت. بعض هذه التصريحات خرجت من داخل الائتلاف الحكومي نفسه، وتحديدا على لسان بن غفير وزير الأمن الداخلي وبتسليال سموتريش وزير المالية، إضافة إلى وزير الجيش إسرائيل كاتس، حيث أكد الأخير أن الجيش الإسرائيلي قد أعطي تعليمات بممارسة العمل العسكري بشكل طبيعي في جنوب لبنان حفاظا على أمن البلدات الشمالية. إسرائيليا كذلك في زاوية المعارضة، اعتبر يائير لبيد وبعض أساسا من المعارضة أن هذه الضغوط والرضوخ الإسرائيلي من خلال الحكومة للضغوط الأمريكية يعبر عن فقدان إسرائيل لاستقلاليتها، ويبقي إسرائيل في حالة من بداية العداء كما وصفت مع الإدارة الأمريكية، واتهم نتنياهو من خلالها بأنه أفقد إسرائيل أهم حلفائها من خلال سياساته التي مارسها في الفترة الأخيرة.
1: عرفت ميدانيا تواصل القصف الإسرائيلي وتصاعد الاستهدافات في قطاع غزة ما يرفع يوميا من حصيلة الضحايا وسط انهيار إنساني متسارع. في ظل هذا التصعيد، هل ما زال هناك يعني تحركات دولية جدية لاحتواء الكارثة الإنسانية، أم أن غزة تترك لمعادلة هذا الاستنزاف المفتوح إنسانيا عرفات؟
4: بالفعل بترى الاستنزاف هو بشكل دائم في قطاع غزة من خلال القصف الإسرائيلي المستمر، حيث لا يمر يوم إلا وهناك أعداد من القتلى والجرحى بين الفلسطينيين بسبب استهدافهم عبر القصف الإسرائيلي من خلال الطائرات، إضافة إلى القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق تمركز الجيش الإسرائيلي، وتحديدا في المناطق التي أصبحت تعرف بالخط الأصفر، وهي مناطق تسيطر على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، ويفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته عليها، وبالتالي يقوم بإطلاق النار في المناطق المحاذية لهذه المواقع العسكرية، مما يزيد من أعداد الضحايا الفلسطينيين كان آخرهم اليوم، حيث أعلن عن مقتل 3 فلسطينيين في خان يونس، بينهم طفلة فلسطينية، من خلال استهداف الطائرات المسيرة الإسرائيلية لخيام النازحين. القصف الأخير في اليومين الأخيرين تركز على خيام النازحين في مناطق مثل البريج وجنوب خان يونس، حيث أعلن عن إحراق عدد من هذه الخيام، إضافة إلى إصابة عشرات الفلسطينيين من ساكنيها. الأوضاع الكارثية في غزة في ظل غياب الحالة السياسية أو في ظل الجمود السياسي فعليا، رغم اللقاءات المتواصلة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في القاهرة، إلا أنها لم تثمر عن نتائج واقعية على الأرض من شأنها أن تخفف معاناة الفلسطينيين وتخفف الأزمة. فعليا الفصول السنوية تمر على الفلسطينيين بأشكال مختلفة من المعاناة، فبعد الانتهاء من فصل الشتاء مثلا ومن معاناة البرد والعواصف والأمطار، ها نحن اليوم ندخل فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة بشكل كبير، وتؤدي إلى تفاقم المعاناة داخل الخيام وفي مراكز النزوح، وتؤدي إلى انتشار القوارض والحشرات وما تؤديه من أمراض ومشاكل صحية على الفلسطينيين في هذه الخيام.
3: وحتى كان في قصة جدا مؤسفة لطفل قضى يعني وتوفي جراء تناول مادة هلامية قيل أنه تم توزيعها لمكافحة القوارض. يعني عرفات من واقع غزة المأساوي إلى واقع أكثر إلاما ربما حتى في الضفة الغربية، مع تسارع وتيرة الاستيطان بشكل غير مسبوق، ما يقوض يعني اليوم بشكل عملي حل الدولتين ومقومات أي دولة فلسطينية. كيف تعاطت السلطة الفلسطينية مع هذا الواقع، وما هو الحديث يعني في الشارع حول هذا المعدل المتسارع من الاستيطان؟
4: فعليا فارس، الاستيطان في الضفة الغربية يتسارع بشكل لافت في الآونة الأخيرة وتحديدا في الأشهر الأخيرة، حيث بدأت المؤسسات الداعمة للمستوطنين بتمويل مشاريع ضخمة من خلال إقامة هذه المشاريع والبدء بتنفيذها بشكل مباشر على الأرض، مما يعكس حالة من فقدان الثقة الفلسطينية بالواقع وبالأفق المستقبلي الذي من شأنه أن ينشئ دولة فلسطينية، حيث أن مقومات هذه الدولة باتت تفقد بشكل مباشر وأمام أعين الجميع. فمناطق مثل الأغوار الفلسطينية التي أعلن عن شق طريق سيستهلك أكثر من 45,000 دنم من الأراضي الزراعية، ويحرم الفلسطينيين من مصادر المياه الأساسية وهي المياه الجوفية التي يعتمدون عليها للزراعة في مناطق الأغوار التي تعد سلة الغذاء للضفة الغربية. هذه المناطق باتت تحت السيطرة الكاملة من الجانب الإسرائيلي ولبناء مشاريع استيطانية فيها، وتم ترحيل عشرات التجمعات البدوية من رعاة الأغنام والمزارعين منها وطردهم إلى مناطق في داخل الضفة الغربية وتحديدا إلى المدن المركزية. إضافة إلى هذه المناطق، يتم هدم آبار مياه وقطع خطوط مياه عن عدد كبير من مزارع فلسطينية في منطقة الأغوار. هذه المظاهر الاستيطانية تترافق مع هجمات مكثفة للمستوطنين على مناطق، في كل يوم يكون هناك مناطق جديدة لم يتم استهدافها فيما سبق، وبالتالي هذا يؤشر على توسيع حالة الاستهداف التي ينفذها المستوطنون. السلطة الفلسطينية ترى أن هذه الإجراءات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية من خلال إقامة مشاريع استيطانية ومن خلال تشجيع وحماية المستوطنين أثناء هجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية، هي تعتبرها السلطة كسياسة ممنهجة من أجل تقويض أفق وأسس بناء الدولة الفلسطينية من خلال سلبها أي مقومات وأي إمكانية للتواصل الجغرافي، كون المدن الفلسطينية داخل الضفة باتت معزولة بشكل كامل وغير مترابطة جغرافيا من خلال الحواجز والطرق الالتفافية المخصصة للاستعمال الاستيطاني فقط، ويمنع الفلسطينيون من استخدامها.
5: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
6: 3 employees and 2 work trucks.
5: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
6: They sure are.
5: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
6: Shockingly low, huh?
5: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
6: I got it.
5: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
9: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
10: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
11: لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على SBS عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of SBS عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من 6 إلى 8 صباحاً عبر أثير SBS عربي وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
0: منذ أكثر من 1000 عام تتردد قصائد الرثاء المرتبطة بذكرى عاشوراء في مدن وقرى امتدت من العراق ولبنان والخليج إلى بلدان المهجر حول العالم.
12: أنا الوالد ضماي عطشان عليه هواي والسفرة طويلة.
0: لكن اللطمية التي بدأت بوصفها وسيلة للتعبير عن الحزن واستذكار واقعة كربلاء لم تبقى مجرد قصيدة تلقى في مجالس عزاء، بل تحولت مع الزمن إلى تراث شفهي وفن إدائي متكامل يجمع بين الشعر والمقام والإيقاع والحركة الجماعية. واليوم وبينما تتردد أصداء اللطميات في ملبورن وسيدني وغيرها من مدن استراليا كما في النجف وكربلاء، يطرح هذا الأرث الثقافي أسئلة عن جذوره وتطوره وعن سر بقائه حاضرا بين الأجيال الجديدة رغم تغير الأزمنة والحدود. عندما يسمع كثيرون كلمة لطمية يتبادر إلى أذهانهم موسم محرم ومجالس العزاء، لكن جذور هذا الفن الرثائي تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك كما يحدثنا الباحث الشيخ عاشور البدري.
13: بدأ الرثاء، ما يسمى بالرثاء الحسيني، باكرا. يعني التعبير عن حالات الحزن كانت تعبير بصورة عفوية، يعني من قبل المحبين لأهل البيت سلام الله عليهم. ثم بعد ذلك كان هناك تشجيع للقصيدة الرثائية، خصوصا بالقرن الرابع الهجري كان الشيعة في ذلك الوقت وكثر منهم يجتمعون في يوم العاشر من المحرم حول ضريح الإمام الحسين ويقرؤون قصة مصرع الإمام الحسين وما يتعارف عليه بمقتل الحسين سلام الله عليه، يقرأ عند ضريحه ثم تتلى الأشعار. وكان في ذلك الوقت الحقيقة منشدون ينشدون بأصوات وبإيقاعات معينة وبأداء معين وبمقامات معينة سموا بالناعية أو الراثي أو المنشد.
0: ويشير الشيخ البدري إلى أن اللطمية لم تكن مجرد نص شعري، بل شكلت عبر القرون جزءا من الذاكرة الجماعية لمجتمعات كاملة حافظت من خلالها على الرواية التاريخية والهوية الثقافية المرتبطة بها.
13: طبيعي هذا كرسم بدأ تعبيرا عن الحزن، ولعل أول من بدأ هذه الظاهرة في القرن الرابع هم شيعة بغداد في الزمن البويهي. تسنى للشيعة آنذاك أن يعبروا عن حزنهم في مناسبة شهادة أبي عبد الله الحسين في يوم العاشر من المحرم، فبدأ اللدم على الرؤوس واللطم على الرؤوس. ثم بعد ذلك تطورت القضية ولعلها لها علاقات بثقافات أخرى. توظيفه يختلف من حقبة إلى حقبة أخرى. كان في الستينيات والسبعينيات، وإلى الأمس القريب الحقيقة كان يوظف صرخة ضد الظلم والحرمان والقهر الاجتماعي.
0: ويعد الشيخ عبد الزهر الكعبي المولود عام 1909 والمتوفى 1984 من أبرز رواد المنبر في العراق، واشتهر بأسلوبه المؤثر في قراءة المقتل الحسيني وصوته المميز الذي انتشرت تسجيلاته عبر الإذاعات وأشرطة الكاسيت لعقود طويلة، وكأنها منشور سري أو مانفستو يتناقله الناس لتتبعه لاحقا اللطمية الأشهر يحسين بضمائرنا. ويرى باحثون أن الكعبي أسهم في ترسيخ مدرسة خاصة في إلقاء المقتل والمرثية.
13: لا شك أنه الشيخ عبد الزهرة هو من بدأ قراءة المقتل بهذه الصورة، قرأها عن طريق الإذاعة وأذيعت، سجلت وأذيعت، وإلا كان المقتل يقرأ منذ القدم بهذه الصورة الشجية والمثيرة للحزن. لكن الشيخ عبد الزهرة الكعبي رحمه الله كان خطيبا، إضافة إلى أنه كان خطيبا جيدا، وكان صوته شجي يؤدى المقتل، استحوذ أداؤه على الساحة الشيعية عبر عقود من الزمن. يعني تقريبا في 60 سنة الأخيرة يقرأ المقتل بطريقته هو.
0: وتبدأ اللطمية في الأساس من النص الشعري الذي يشكل المادة الخام التي يبني عليها الرادود إداءه وإيقاعه وتفاعله مع الجمهور، وتستند إلى الأبوذية وأوزان شعرية شعبية أخرى، وهي أشكال شعرية قريبة في بنيتها وأسلوبها من العتابة المعروفة في بلاد الشام. وعن ذلك يتحدث الشاعر أحمد راضي الشمري مبينا أنها تعتمد على الإيقاع اللفظي والتكرار والتأثير العاطفي المباشر.
14: طبعا تستند اللطمية في بنيتها الأساسية على القصيدة الشعرية بوصفها الهيكل النصي والفني، حيث يقدم الشعر هو المضمون التعبيري والبناء اللغوي لها، بينما يشكل الوزن الشعري والإيقاع العنصرين الرئيسيين اللذين تنتظم من خلالهما حركة الأداء واللطم الجماعي، لأن طبعا انتظام الأوزان والقوافي هو الذي يمنح اللطمية تماسكها الإيقاعي. لذلك تعد القصيدة بما تحمله من شعر ووزن وإيقاع كان ركيزة التي تبنى عليها اللطمية.
0: لكن ما الذي يجعل قصيدة ما تتحول إلى لطمية قادرة على التأثير في جمهور كبير؟ الرادود الملا عباس الدراجي يتحدث هنا عن عنصر آخر لا يقل أهمية عن النص نفسه، وهو الإداء.
15: بداية قضية الصوت، إذا يعني ما يكون الإنسان موهوب أنه الله وهبه هذه الهبة، بعد ذلك إذا وجدت هذه الموهبة تسقل بماذا؟ تسقل بالمعرفة وبالتمرين المستمر. وجانب آخر، لابد أن يهتم الرادود الحسيني إلى معرفة النغم والأطوار والمقامات، اللي حقيقة حتى يعرف الرادود مكامن الأداء الصحيح. ننظر الماي أبقى صافنا هوا. تكلم بالتحديد عن تسمية الردة، فكان تطلع روبات بالمصطلحات الحالية تنزل إلى حرم الحسين عليه السلام، أو تخرج من منطقة إلى منطقة، يكتبون الردات، تسمى ردات، تكتب على ورقة كبيرة فيبدي يردوها أو يقرؤوها، تقال ردة. أصبحت تسمية الذي يقرأ على المنبر في ذاك الوقت وإلى الآن الرادود. الرادود من؟ الذي يقرأ الشعر.
0: ويشرح الدراجي أن اللطميات العراقية اعتمدت تاريخيا على مقامات موسيقية متعددة، أبرزها البيات والصبا والحجاز والنهاوند، وهي مقامات ارتبط بعضها بمشاعر الحزن والتأمل، فيما يمنح بعضها الآخر مساحة للتصاعد العاطفي داخل القصيدة.
15: لأنه أحيانا تصل إلى الرادود قصيدة مكتوبة من قبل شاعر. فالقصيدة مثلا تتكلم عن شجاعة أو تتكلم عن حماسة، فلا يعني لا يجوز أنه نلحنها بمقام حزين كمقام الصبا مثلا أو مقام الحجاز.
0: ولا يقتصر الإيقاع في اللطمية على الصوت وحده، بل يشمل اختيار المقام المناسب ويمتد إلى الحركة الجماعية المتناغمة التي تجعل الجسد نفسه جزءاً من الإداء عبر ضرب اليد على الصدر فيما يعرف بإيقاع الجسد. وهذا ما يلفت إليه الشيخ حيدر البصري والملا عباس الدراجي.
16: الآن إيقاع جسدي ولا يستطيع أحد أن يشذ عن هذا الإيقاع، وإلا تجده نشازا بين تلك الجموع التي تمارس اللطمية بشكل وبنسق إيقاع مرتب جدا.
15: أو أحيانا بالعكس، يعني القصيدة تكون قصيدة حزينة، قصيدة مؤلمة، قصيدة عن رواية، الرواية تتكلم عن حدث ما لمقتل أحد الشخوص أو الأشخاص من واقعة الطف. يما ذكريني من تمر زفت شباب

أو عندما تقرأ قصيدة شعرا يعني زينب يا غريبة الله إيش مصيبة، هذه من الموروث، فما تقدر تقرأها بمقام مثل مقام العجم مثلا، أو مقام مثل مقام السيقال، لأنه توجه القصيدة واتجاهها أنه تكون مرثية، قصيدة حزينة، فقرأت بمقام الحجاز، مقام الذي اشتهر فيه الأذان، أو قد تقرأ أيضا بمقام مثل مقام الصبا عندما يتكلم الشاعر ويقول أيام أيام هذه الدنيا أيام. فإحنا سوينا أجوبة لأسئلة يعني كانت موجهة من خلال قصائد ملا باسم، يريح الهاب وياك وديني، بس صراحة الريح ما جاوبها. وأيضا هي تتكلم مع الطير، تقول له قبل ما تروح وتهاجر يا طير الصاف تانيني.

0: وعلى مدى العقود الماضية تغيرت وسائل نقل هذا التراث بشكل كبير، فبعد أن كانت اللطميات تسمع حصرا داخل المجالس انتقلت إلى الإذاعات ثم إلى أشرطة الكاسيت التي تناقلها الناس سرا وعلنا قبل أن تجد لنفسها مساحة واسعة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
1: تقنيا الموضوع صراحة يعني عبر مراحل عظيمة جدا ووصلنا إلى مراحل يعني كبيرة وجميلة،
0: لكن الرحلة الأبعد التي قطعتها اللطمية ربما كانت انتقالها مع المهاجرين إلى بلدان بعيدة مثل استراليا حتى باتت جزءا من تراث شفهي يحمله المهاجرون معهم.
2: أبدأ بقصيدة من الشعر الفصيح ومن بطريقة ملحنة كما نعبر عنه بالمثل، ثم أبدأ بمحاضرة، وبعد الانتهاء من المحاضرة أتحول بما يسمى الجوريز، وهو الانتقال من المحاضرة والدخول بالمصيبة. أبدأ بقراءة المصيبة التي تناسب تلك الليلة وشخصية تلك الليلة، ومن بعدها أقرأ أبياتا من الشعر الفصيح ومن الشعر العامي وبطريقة النهي أيضا، وأختم المجلس بذلك.
0: ويشير البصري إلى أن اللطمية التي بدأت بوصفها شكلا من أشكال الرثاء الديني تحولت لدى كثير من أبناء الجيلين الثاني والثالث إلى جسر يربطهم بجذور ثقافية عميقة، فهي لا تنقل رواية تاريخية فحسب، بل تحفظ أيضا اللهجة والقصيدة والمقام والذاكرة الجمعية التي ورثوها عن عائلاتهم.
2: لأن الرادود قارئ المرثية إذا كان واعيا ومثقفا لابد من أنه سيختار من القصائد ما تؤدي رسالة في الوعي.
0: هذا التقرير من إعداد محمد الغزي.
3: الشكر لك عزيزي محمد على هذا التقرير المميز والممتع الذي يمكنكم الاستماع إليه أعزائي مرة أخرى عبر زيارة موقعنا ومشاركته أيضا والتعليق عليه عبر زيارة منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي sbs.com.au/arabic.
0: مستمعينا الكرام، ابقوا معنا الساعة الثالثة غنية بالفقرات المنوعة، ولنا وقفة مع يوميات كأس العالم وكذلك إعادة للتقرير المهم الذي تناولته الزميلة هناء ياسين عن المحادثات الرباعية بين إيران والولايات المتحدة حيث احتل الملف اللبناني الصدارة في أجندة المفاوضات.
3: نعم مستمعينا، ساعتنا الثالثة غنية بالفقرات والموضوعات نستهلها كما اعتدنا دائما بنشرة مفصلة على رأس الساعة مع هاشم الحداد.

0: عناوين النشرة: تهديدات ترامب تعكر المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا ولا تعطلها، وأنباء عن اختراق محدود في المفاوضات خلال الليلة الماضية، وإنشاء خلية لخفض التصعيد في لبنان، حالة استنفار صحي في غرب أستراليا لحماية قطاع تربية الدواجن، ومواجهة مرض إنفلونزا الطيور بعد تسجيل حالتي إصابة جديدتين. بكين تفرض قيود تصدير على 10 شركات أمريكية ردا على إدراج واشنطن لشركات صينية على قائمة سوداء بذريعة مساعدة الجيش الصيني. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. اختتمت أمس في سويسرا الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الأسبوع الماضي، والتي تنص على إجراء مفاوضات خلال فترة 60 يوما قابلة للتمديد لإنهاء النزاع بينهما. وبعد حوالي 80 دقيقة من بدء جلسة المفاوضات غادر الوفد الإيراني مقر المحادثات بعد تهديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف الجمهورية الإسلامية إن لم توقف فورا حزب الله اللبناني عن إثارة المشاكل كما قال. لكن مصادر دبلوماسية أكدت أن الوفد الإيراني لا يزال منخرطا في المحادثات ولم يبلغ الوسطاء بأي نية للمغادرة. ورد رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف على تهديدات ترامب قائلا عبر منصة إكس أنه من الأفضل للأمريكيين التنبه إلى ما يصرحون به، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد عليهم بطريقة مختلفة، وأنه مهما قالوا فإن إيران هي من يبادر للفعل. وفجر اليوم صدر بيان باكستاني قطري مشترك أفاد بأن المحادثات التي تواصلت خلال الليلة الماضية بين الوفدين الأمريكي والإيراني أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على إنشاء لجنة تتولى الإشراف السياسي على مسار التفاوض وتشكيل خلية لخفض التصعيد في لبنان، وإنشاء خط اتصال لضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. وقبل ساعات قليلة كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في منشور على منصة إكس أن الوساطة الباكستانية القطرية الدؤوبة أحرزت تقدما كبيرا لإنهاء حرب لبنان، وأضاف أن صادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية أعفيت من العقوبات والحصار رفع وبعض الأصول المجمدة أفرج عنها، وتم إطلاق خطط كبرى لإعادة أعمار إيران. في غضون ذلك تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس مجددا أنه مهما طرأ من تطورات سياسية فأنه لن يسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية، مؤكدا أن ذلك لن يحدث طالما بقي رئيسا لوزراء إسرائيل.
1: No matter what happens in the talks, with an agreement, without an agreement, I pledge to you that Iran, as long as I'm prime minister, will never have a nuclear weapon. Never. As long as I am the prime minister of Israel, I will not let that happen.
0: كما تعهد نتنياهو بعدم الانسحاب من المناطق الأمنية التي أقامها الجيش الإسرائيلي في غزة وسوريا ولبنان. من جهته رفض الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وجود منطقة أمنية إسرائيلية في جنوب لبنان، مشددا في كلمة متلفزة أمس على وجوب خروج إسرائيل، داعيا السلطات اللبنانية للاستفادة من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وقال أن الحزب لن يقبل بأي خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار وسيواجهه بالشكل المناسب. في سياق متصل نفى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أمس سعي بلاده للتدخل عسكريا في لبنان، وذلك بعد تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى إمكان قيام دمشق بدور في مواجهة حزب الله. وقال الشرع في مقابلة بثتها قناة المشهد إن سوريا تبحث عن خطوط اقتصادية مع لبنان وليس خطوطا عسكرية. وردا على سؤال حول إمكان الجلوس مع حزب الله على طاولة واحدة، قال الشرع إنه إن كان هذا الأمر يصب في صالح لبنان ويؤمن المصالح السورية فلما لا. أكدت الحكومة الفيدرالية اليوم استعداد أستراليا لمواجهة أي انتشار محتمل لمرض إنفلونزا الطيور إثر رصد إصابة حوالي 16 طائرا مهاجرا بهذا المرض بعد نفوقها في غرب أستراليا خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال وزير البيئة الفيدرالي ماري وات أن السلطات الصحية تعمل بشكل وثيق مع قطاع تربية الدواجن في الولاية، خاصة بعد اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بالمرض.
2: It's obviously disappointing to see now two cases of H5 in Australia, but it's not unexpected. As I think most Australians now know, we are the only continent in the world that until now has not had this strain on our shores. And what that has meant is that it has given us time as a country to ensure that we are as well prepared as we possibly can be for the time when this strain eventually reached our shores. It's important to remember that at this point in time, we only have two confirmed cases. But we don't underplay the threat that this poses to wildlife and our agriculture sector in Australia should this become a wider outbreak.
0: وتقوم السلطات الصحية في غرب أستراليا بتشديد إجراءات الأمن الحيوي في المزارع وبفحص الطيور الساحلية للكشف عن المرض وتلقيح الأنواع المهددة وبإجراء تدريبات محاكاة لخطط الاستجابة. أعلنت الشرطة الفيدرالية اليوم أنها صادرت أكبر كمية من الكوكايين في تاريخ أستراليا بنتيجة عملية أمنية نفذتها خلال الأيام القليلة الماضية في غرب سيدني. وأوضح متحدث باسم الشرطة أنه تمت مصادرة طنين و700 كيلوغرام من الكوكايين تقدر قيمتها بحوالي 800 مليون دولار. وأشار إلى اعتقال شخصين تم توجيه اتهامات تتعلق بتهريب المخدرات لهما.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: والأجهزة الأمنية. وأكد المومني في مؤتمر صحفي عقب جلسة لمجلس الوزراء أنه يوجد حاليا أكثر من 100 محكوم بالإعدام في السجون الأردنية وسينفذ الحكم بحقهم تباعا. وتعود آخر عمليات الإعدام في الأردن إلى 4 آذار/مارس عام 2017 حين تم تنفيذ الحكم بحق 15 متهما من بينهم 10 أدينوا بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية. أعلنت بكين اليوم فرض قيود التصدير على 10 شركات أمريكية تعمل في مجال الدفاع والمعادن النادرة في رد على إدراج واشنطن لشركات صينية في قائمة سوداء، كما حظرت على المؤسسات الحكومية الصينية شراء منتجات من عشرات الشركات الأمريكية الأخرى. وتأتي هذه الخطوة بعد شهر من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين وإجرائه محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ بهدف إصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين. ولكن واشنطن أدرجت لاحقا 80 شركة صينية في قائمة سوداء جديدة بذريعة أنها تساعد الجيش الصيني، ما دفع بكين إلى التهديد بالانتقام. في أخبار الرياضة، حقق المنتخب المصري الفوز الأول في تاريخ مشاركاته في كأس العالم لكرة القدم، وجاء على حساب نظيره النيوزيلندي بنتيجة 3-0. وتابع منتخب الرأس الأخضر بدايته الناجحة في مشاركته الأولى في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بإرغامه الأوروغواي حاملة اللقب مرتين على التعادل بهدفين لكل منهما. وتعادلت إيران للمرة الثانية تواليا في المونديال مع بلجيكا المنقوصة عدديا منذ منتصف الشوط الثاني 0-0. وتلقى المنتخب السعودي خسارة ثقيلة أمام إسبانيا 4 أهداف في المباراة التي جمعتهما أمس في أتلانتا. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء: في أدليد غائم جزئيا 16 درجة، بريسبن غائم جزئيا 22، هوبارت ممطر 12 درجة، داروين مشمس 32، بيرث مشمس 21 درجة، ملبون غائم جزئيا 16، سيدني غائم جزئيا 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.

0: شخصيتك. SBS
1: Chill. Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
2: SBS Hindi uplabd karvata hai.
3: Far from the partisan politics.
0: مع أخبار بأكثر من 60 لغة, موسيقى تلائم مزاجك, ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير, ويا هلا بكم مستمعينا الكرام في مستهل الساعة الثالثة وهي الأخيرة في رحلتنا المسائية وبرنامج أستراليا اليوم, نقدمه لكم عبر أثير SBS عربي. معكم من وراء المايك أنا هناء ياسين
5: وأنا محمد الغزي. يا هلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الثلث الأخير من برنامجكم, وهذا الجزء حافل بالفقرات والموضوعات العديدة. ستكون لنا وقفة مع يوميات كأس العالم والزميل ريان برهوم الذي سيلخص لنا مجمل نتائج اليوم 11 وفيه انتصار عربي بطعم خاص, ونقول صباح النصر يا مصر. ومع هذا الانتصار ستكون أيضا لنا وقفة مع بودكاست العرب والكرة وتقرير للزميل رامي علي عن مشاركة منتخب مصر في كأس العالم.
4: وحتى فقرة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي اخترناها لكم مستمعينا من وحي كأس العالم 2026 وما تناوله عشاق كرة القدم من مشجعي المنتخب العراقي ما بين الهزل والترقب والتخوف. كانت التعليقات يعني حافلة على وسائل التواصل الاجتماعي. العزيز محمد نجالنا باقة من
5: ترقبوا
4: المضحي المبكي من هذه التوقعات تبعينا, لكن عن جد يعني إذا حياخدوا نقطة لازم ياخدوا نقطة على خفة الدم العراقيين وتقبلهم لواقع الحال واحتمالية يعني الخسارة. لكن مع كرة القدم كل شيء ممكن يا محمد. فين بالفعل. التفاؤل فين العزيمة والإصرار؟
5: هو المونديال المفاجآت, وهكذا عرف كأس العالم. مستمعينا الكرام, ذلك كله سيسبقه إعادة لتقرير الزميلة هناء ياسين, وخاصة لمن انضم إلينا الآن حتى يستمع له مرة أخرى, وهو تقرير يتناول الجولة الأولى من المحادثات الرباعية بين إيران والولايات المتحدة, حيث احتل الملف اللبناني موقع الصدارة في أجندة تلك المفاوضات التي استضافتها سويسرا. لنستمع له مرة أخرى.
6: انتهت الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستانية وقطرية في سويسرا يوم أمس الأحد, حيث احتل الملف اللبناني موقع الصدارة في الاجتماع الذي دام لثمانين دقيقة, حيث يعد وقف القتال بين إسرائيل ومقاتلي حزب الله شرطا أساسيا لاتفاق السلام المؤقت الموقع الأسبوع الماضي. وفي أعقاب المحادثات في سويسرا صرح حسين قربان زادة وهو عضو الوفد الإيراني المفاوض بأن قضية لبنان قد هيمنت على النقاش.
7: The issue of Lebanon received more emphasis than anything else. Naturally, if with regard to Lebanon, which is one of the principal fronts where the end of the war must be declared, this does not happen, then the subsequent issues will certainly not be negotiated.
6: وتحذر إيران واشنطن من أنها ستتحمل مسؤولية أي خرق للاتفاق, بينما تؤكد إسرائيل أنها ليست طرفا فيه, حيث أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يسحب قواته مما يصفه بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان حيث يقاتل الجيش الإسرائيلي عناصر حزب الله.
8: We establish a security zone in Gaza. We establish a security zone in Syria. We establish a security zone in Lebanon, and we shall keep it as long as is necessary to protect our people.
6: ولمناقشة هذه المستجدات مستمعينا التقينا بالصحفي ورئيس تحرير صحيفة النهار الصادرة في أستراليا السيد أنور حرب, والذي قال:
9: ذكرت التفاهم التي يبنى عليها الكثير من الأمال. أنا بنظري هي مذكرة وهمية ومذكرة إذا بدنا نوصفها أنه أبعد ما تكون عن السياسة. هي مذكرة اقتصادية بحت, يعني تبحث إيران عن مصالحها الاقتصادية ونفوذها, وتبحث أمريكا عن مصالحها ونفوذها في المنطقة في الشرق الأوسط وفي العالم. لذلك الأمر أقول, وإن كان لبنان هو حجر الزاوية في هذه المذكرة من حيث الوضع الأمني بين إسرائيل وبينه فإني لا أبني عليها الكثير، وأعتقد جازما أنا بحسب اعتقادي أن هذه المذكرة وهي مذكرة نوايا، والنوايا ليست بثقة بين الطرفين إطلاقا، لن تدوم وستتعثر إلى حد بعيد. فإسرائيل لن تتوقف عن عملياتها في لبنان ولن تنسحب إطلاقا من النقاط التي احتلتها، فقد جرفت أكثر من 56 قرية واحتلت عشرات المدن والقرى اللبنانية في الجنوب وواصلت التدمير، وهي لن تتوقف. وحزب الله بالوقت نفسه سيستمر في قصف الشمال الإسرائيلي والمواقع الإسرائيلية، لذلك فإن هذا الاتفاق المزعوم سيترنح طويلا وسيكون مصيره كمصير كل الجولات السابقة في الحرب القائمة، الحرب العبثية. وهنا بين هلالين أقول حان لحزب الله، وأتمنى على حزب الله أن يعود إلى لبنانيته وأن يخدم القضايا اللبنانية لا أن يخدم القضايا الإيرانية بالحد الكامل.
6: ولكن حزب الله وأنصاره يقولون أنهم يسعون لتحقيق مصالح لبنان العليا من بينها سيادته على كامل أراضيه، فبحسب تصريحات أمينه العام الشيخ نعيم قاسم فإن سلاح الحزب هو الرادع الرئيسي الذي يحول دون اكتساح إسرائيل لكامل الأراضي اللبنانية.
9: اليوم في لعبة البيضة والدجاجة مين قبل؟ إسرائيل تقول وتدعي لن أتوقف عن القتال طالما أن حزب الله يقصفني بصواريخه وبمسيراته، بالمقابل يقول حزب الله لن أتوقف عن القتال طالما أن إسرائيل تحتل مناطق في الجنوب وتستمر في غاراتها على مواقعنا في لبنان شرقا وغربا وجنوبا. إذن لبنان يدفع الثمن. هذا الوطن حان الوقت أن يستعيد عافيته وسلامه. لقد قال الرئيس عون بفم الملآن وقال معظم الشعب اللبناني، ولا أعمم، نحن نريد السلام في لبنان، نحن نريد الأمن في لبنان، لا نريد لأي محاور خارجية ولا داخلية، لا نريد أي انتماءات إلا الانتماء إلى الوطن اللبناني. ألا يحق لهذا الشعب يا سيدتي أن يعيش باستقرار وبهناء وباقتصاد حر؟ ألا يحق لهذا الشعب أن يطوي صفحة الموت والدمار والنزوح؟ حان الوقت لهذا الشعب أن يعيش بسلام إسوة بسائر الشعوب العالم، كله على حسابه. نحن جائزة الترضية في لبنان لهذه الحروب العبثية بين أمريكا وبين إيران، بين إيران وبين إسرائيل. وللأسف الشديد إن حزب الله يلعب لعبة المكافأة لإيران، وقد انخرط في حربين مساندة، وساند من؟ لم يساند لبنان. ونحن مع البيئة الشيعية الكريمة وهي جزء من لبنان، جزء أساسي من التكوين اللبناني، ولا أحد يريد أن يعزل هذه الشريحة من الشعب اللبناني عن لبنان. إنما على حزب الله أن يعود حزبا سياسيا وليس ميليشيا تأتمر بالخارج، لأن هذا الوطن، وأنا أعود إلى الشرعية وهنا أتحدث كما تتحدث الشرعية بلسان رئيسها رئيس الجمهورية ورئيس حكومتها، قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة والدولة فقط، وإلا عبثا أن تحاولي أن تبني وطنا.
6: طبعا أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة هو في الأوضاع الطبيعية عادة، لكن الوضع اللبناني شائك ومعقد منذ سنوات طويلة. قد يقول البعض أستاذي إنهاء الحرب الآن وصون الدم اللبناني هو الأهم والأولى بأي طريقة كانت، سواء بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل كما يرى جانب من المجتمع اللبناني، أو ضمن مفاوضات ومحادثات تقودها إيران وفيها إمكانية تحقيق هذا الهدف، إلزام إسرائيل على وقف القتال والانسحاب من الأراضي اللبنانية. إذن ألا يستطيع اللبنانيون أن يتفقوا على الهدف ويرضوا بأي طريقة توصلهم له؟
9: أنا بدي أشكرك جدا على هذا السؤال اللي أنت ضمنتي بالوقت ذاته أجوبة ناجعة. لو تعقلنا الإيراني ولو تعقلنا حزب الله لأدرك أن المفاوضات المباشرة التي اعتمدها رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية هي تفي بالغرض الأساسي، أي إخراج إسرائيل من لبنان، إثبات لبنان كدولة مستقلة حيادية، إنهاء الحرب والنزف، إنهاء جرف البيوت والحجر والبشر. لو تعقلنوا وتطلعوا إلى عمق ما يجري في واشنطن المفاوضات لكانوا اتفقوا معنا على أن لبنان مصيره هو التفاوض المباشر لكي نحقق الأهداف المرجوة وهي أبعاد إسرائيل عن أرض لبنان وأبعاد طائراتها وحروبها عن الشعب اللبناني. ولكن للأسف الشديد هناك استراتيجيات أبعد من حدود لبنان وأكثر ما يصبو إليه الخارج هو تدمير لبنان لتحقيق مصالحه ومصالحهم على حساب هذه الدولة التي اسمها لبنان.
6: أبدت أمريكا مؤخرا استياءها من استراتيجية إسرائيل في لبنان سواء على لسان الرئيس الأمريكي ترامب أو نائب جي دي فانس والذي قال إنه لولا أمريكا لما كانت إسرائيل، وذلك عندما هاجم بعض أساس الإسرائيليين اتفاقية وقف النار بين إيران وأمريكا. هل هذه بوادر لتصدع أو تباين على الأقل في التحالف الأمريكي الإسرائيلي في هذه الحرب؟
9: أنا بعكس الرئيس سيد ضد البعض، أنا لا أقيم كثيرا ما يسمى بالتوبيخ الأمريكي لإسرائيل ورئيس وزرائها، ولا أعتقد بأن ما تقوم به من انتقادات الإدارة الأمريكية لإسرائيل وحكومتها بما يخص لبنان وخرق إسرائيل لهذا الاتفاق هو جدي. هناك تحالف مصيري بين الدولتين وكلنا يعرف أن هناك تمثيليات تلعب على مسرح الشرق الأوسط وهناك توافق ضمني عميق واستراتيجي بين الدولتين، لذلك لا أقيم أبدا ولا أعير أهمية للانتقادات الأمريكية لإسرائيل، لأن في علم السياسة المفهوم الاستراتيجي هو السائد أساسا وهذا ما يربط أمريكا وإسرائيل، استراتيجية الدولية التي تقوم على مبدأ القوة وليس على مبدأ الحق.
6: نفت سوريا بشكل قاطع أي رغبة أو نية للتدخل عسكريا في لبنان عقب تصريحات أصدرها الرئيس الأمريكي حث فيها دمشق على مواجهة حزب الله وإتمام ما بدأته إسرائيل من إنهاء وجود الحزب العسكري في جنوب لبنان. كيف تقرأ هذه الدعوة التي تعيد للذاكرة في لبنان فصول من علاقات مضطربة مع الجارة سوريا؟
9: هذه دعوة مفخخة بالأساس، وهذه دعوة تنطلق من آمال لدى الرئيس ترامب أن يجر لبنان وسوريا إلى علاقات ماضية كانت أليمة جدا جدا جدا. وأقول أن هذه الدعوة ماتت في مهدها، فلا سوريا ولا الرئيس أحمد الشرع قبل بها ولا لبنان طبعا يقبل بها، لا بل رفضها بجسم. وإن العودة إلى الماضي إلى عهد الوصاية والتدخلات في شؤون الدول الأخرى لقد انتهى منذ زمن ومنذ أن أطاح الشعب السوري بالنظام الأسدي السابق. فالرئيس الشرع أكد مرارا وتكرارا أن السياسة السورية الجديدة في المنطقة لا تقوم على التدخل في الشأن اللبناني إطلاقا، لبل هناك محاولات لترتيب الأوضاع على الحدود ولترتيب ولتنظيم العلاقة الدبلوماسية بين البلدين والتعاون الاقتصادي بين البلدين من منظار الندين المشتركين بين دمشق وبيروت. أما لبنان فقد أعلن أيضا بلسان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سلام أن الشعب اللبناني والنظام اللبناني لا يريدان إطلاقا إلا أن تكون العلاقات سوية بين البلدين، ولا قيام للعلاقات إلا بهذا المنحى، وإلا فسنعود إلى العهد الماضي، ولا أحد يريد أن يعود إلى العهد الماضي بما فيه من آلام وجراح وعذابات كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا.
6: كان هذا الصحفي والكاتب أنور حرب رئيس تحرير صحيفة النهار في أستراليا. هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لSBS عربي.
5: شكرا للزميلة هناء ياسين على هذا التقرير الذي سلط ضوء على جانب بالغ الأهمية في المحادثات الإيرانية الأمريكية، وهو موقع الملف اللبناني الذي عاد إلى الواجهة في أجندة هذه التفاهمات الإقليمية. مستمعين الكرام، هذا التقرير تجدونه عبر موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic.
4: أعزائي لا تذهبوا بعيدا، فاصل غنائي مع الكينج محمد منير، من بعده نتوجه لغرفة الأخبار وآخر مسجد من أنباء والعزيز هاشم الحداد.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. تهديدات ترامب تعكر المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا ولا تعطلها، وأنباء عن اختراق محدود في المفاوضات خلال الليلة الماضية وإنشاء خلية لخفض التصعيد في لبنان. سجال بين الحكومة والمعارضة بشأن تأثير الإصلاحات الضريبية الحكومية على السوق العقاري. الشرطة الفيدرالية تصادر أكبر كمية من الكوكايين في تاريخ البلاد. السلطات الأردنية تنفذ حكم الإعدام بحق 6 مدانين بقضايا إرهابية وجنائية في أول تطبيق لهذه العقوبة منذ العام 2017. عشرات الجرحى والمفقودين في انفجار بمنشأة رئيسية للغاز الطبيعي المسال في قطر، والسلطات تتحدث عن حادث تقني. توقعات باستقالة قريبة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. ترقبوا نشرة الأخبار على رأس الساعة.
1: Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
2: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: Okay, Google, listen to SBS Arabic 24.
4: Okay, playing now.
3: SBS عربي 24 الآن على مكبرات صوت جوجل الذكية. كل ما عليكم فعله هو القول بالإنجليزية
5: Hey Google, play SBS Arabic 24.
3: وستنقلكم مباشرة إلى البث الحي لإذاعتنا.
6: يا هلا بكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم من جديد لنواصل ما تبقى من هذه الساعة الثالثة والأخيرة من برنامج أستراليا اليوم لهذا المساء. معكم من وراء المايك أنا هناء ياسين
7: وأنا محمد الغزي. مرحبا بكم مستمعينا. لا يزال في جعبتنا العديد من المواضيع الجميلة، وفي معظمها ستكون متمحورة حول كأس العالم.
6: نعم، لدينا وقفة مع آخر ما استجد في اليوم 11 من كأس العالم في بودكاست يوميات كأس العالم 2026 مع الزميل ريان برهوم، وبعد ذلك نعيد على مسامعكم حلقة مميزة وممتعة من بودكاست العرب والكرة من إعداد الزميل رامي علي، وتتناول مشوار الفراعنة أو منتخب مصر القومي لكرة القدم وتاريخه مع وصوله إلى كأس العالم. واليوم جدا مناسب لنعيد الاستماع لهذه الفقرة أو لهذه الحلقة، لأنه الفراعنة رفعوا راسنا وفازوا على جارة نيوزيلندا هارد لك لنيوزيلندا 3-1.
7: بالفعل المانشيت الكبير اليوم صباح النصر يا مصر. مستمعينا الكرام، قبل ذلك كله لنا وقفة أخيرة مع حالة الطقس المتوقعة اليوم غد الثلاثاء في أديلايد، غائم جزئيا 16 درجة، برزبن غائم جزئيا 22، دارون مشمس 32، هوبرت ممطر 12 درجة، بيرث مشمس 21 درجة، وفي ملبورن وسيدني غائم جزئيا ودرجة الحرارة فيهما على التوالي 16 و19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 13 درجة.
6: يا هلا بكم مستمعينا الكرام من جديد في مثل هذا الوقت من كل مساء كل يوم نطلع على تفاصيل العناوين شغل بال الناس على وسائل التواصل الاجتماعي واخترنا لكم من وحي كاس العالم هذا العنوان العريض اللي بيضم أكثر من لقطة وأكثر من محور حول المواجهة المرتقبة بين أسود الرافدين منتخب العراق ونظيره الفرنسي. فقبل ساعات من هذه المواجهة خطف مدرب أسود الرافدين الأسترالي جراهام أرنولد الأضواء بتصريح طريف يعني هو كان مادة دسمة للتعليقات والميمز. شو قال يا ترى جراهام أرنولد يا محمد؟
7: انتشر كالنار في الهشيم هذا التصريح حينما قال أرنولد مازحا أنه سأل المنظمين عما إذا كان بإمكان العراق اللعب بثلاثة حراس مرمى لإيقاف كيليان مبابي.
6: مواقع التواصل التقطت هذه المزحة سريعا بين من اعتبرها اعترافا بقوة الهجوم الفرنسي ومن رأى فيها محاولة ذكية لنزع الضغط عن اللاعبين العراقيين وإرسال رسالة ثقة مبطنة قبل المواجهة.
7: في المقابل جاء حديث المدرب الفرنسي ديدي ديشام بأكثر جدية إذ حذر لاعبيه من الاستهانة بالعراق مؤكدا أن المنتخب العراقي ليس خصما سهلا كما قد توحي نتيجة مباراته الأولى أمام النرويج، وذكر لاعبيه بأن العراق فاز على بوليفيا وتعادل مع إسبانيا. ولكن بين تصريحات أرنولد وتحذيرات ديتشام وجد جمهور العراقي مادة دسمة للفكاهة، خصوصا بعد توقعات الطقس التي أشارت إلى احتمال هطول أمطار غزيرة وحدوث عواصف رعدية في فلاديليفيا.
6: نعم بعض المشجعين مازحوا بأن أفضل خطة دفاعية للعراق قد تكون صاعقة رعدية يعني تحيط بالملعب وتؤجل المباراة. فتحولت توقعات الطقس إلى واحدة من أكثر المواضيع تداولا قبل صافرة البداية في بين المشجعين العراقيين. لكن طبعا رغم الدعابة والفكاهة لكن الموضوع في بعض من الجدية، لأنه ضمن لوائح الفيفا تفرض إيقاف المباراة فورا وتأجيل استئنافها حتى مرور 30 دقيقة كاملة في حال وقوع صاعقة أو يعني صاعقة قوية على نطاق 13 كيلومتر من الملعب.
7: وهذا ما قد يحدث فعلا، حيث يبدو أن الدعوات قد استجيبت، أن توقعات
6: يعني حلول الأرض نفذت وما بقى إلا حلول السماء.
7: توقعات الأرصاد الجوية الأمريكية أشارت إلى احتمال وقوع هذه العاصفة بالفعل في محيط الملعب على هذه المسافة التي ذكرتيها. وفي خبر قد لا يزعج الجماهير العراقية، تلقى المنتخب الفرنسي ضربة غير متوقعة بعد غياب لاعب الوسط ونجم منتخب فرنسا تشواميني عن التدريبات بسبب إصابة عضلية ما أثار الشكوك حول جاهزيته.
6: إذن أيا كانت الأحوال الجوية والطقس وأيا كانت الظروف وتشكيلة الفريق المقابل، نتمنى لأسود الرافدين أكيد أداء متميز ويعني وقت ممتع لمشجعي المنتخب العراقي. هذه المباراة مستمعينا ستبث مجانا مباشرة على شاشات الاس بي اس الراعي الرسمي لكأس العالم 2026. خلينا نبقى مع أجواء المونديال محمد.
7: لا نبتعد مستمعينا عن أجواء المونديال، وصلنا إلى يوميات كأس العالم وهذه وقفة مع الزميل ريان برهوم الذي لخص لنا مجمل نتائج اليوم 11 وفيه انتصار عربي بطعم خاص حمل ترجمة هذا الانتصار مانشيتات جميلة في الشرق الأوسط وأبرزها صباح النصر يا مصر.

0: المنتخب الإسباني يستعيد توازنه ويتصدر المجموعة الثامنة، ومنتخب الرأس الأخضر يواصل كتابة التاريخ بتسجيل أول أهدافه في كأس العالم وانتزاع تعادل ثمين أمام الأوروغواي. أهلا بكم في يوميات كأس العالم، معكم ريان برهوم، وإليكم أبرز أحداث اليوم 11 من كأس العالم فيفا 2026. اعتلى المنتخب الإسباني صدارة المجموعة الثامنة بعد فوزه الكبير على السعودية بأربعة أهداف دون رد في أتلانتا، وقاد الشاب لامين يامال منتخب بلاده نحو الانتصار بتسجيله أحد الأهداف، فيما أحرز مايكل أويرازابال هدفين، ورفع هذا الفوز رصيد إسبانيا إلى أربع نقاط ليقترب المنتخب الإسباني من حجز مقعده في الدور المقبل. وفي المقابل واصل منتخب الرأس الأخضر مفاجآته في البطولة بعدما فرض التعادل على الأوروغواي بطلة العالم مرتين، وسجل كيفن بينا أول هدف في تاريخ الرأس الأخضر بكأس العالم. قبل أن يضيف هيلو باريلا هدف التعادل الذي منح منتخب بلاده نقطة تاريخية جديدة. وفي المجموعة السابعة اكتفى المنتخبان البلجيكي والإيراني بالتعادل السلبي، رغم دخول بلجيكا المباراة كمرشح للفوز، ولا يزال المنتخب البلجيكي يبحث عن هدفه الأول في البطولة بعدما جاء هدفه الوحيد حتى الآن عن طريق النيران الصديقة في المباراة الافتتاحية. أما في المواجهة الأخيرة، بدأ منتخب نيوزيلندا في طريقه لتحقيق أول فوز له في تاريخ كأس العالم بعدما أنهى الشوط الأول متقدماً على مصر، لكن المنتخب المصري قلب الطاولة في الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف متتالية ليخرج فائزاً بنتيجة 3-1 في أول فوز للمنتخب المصري في تاريخ مشاركاته في كأس العالم. والآن إلى آخر أخبار المنتخب الأسترالي. سوكروز، يستعد المنتخب الأسترالي لمواجهة وصيرية أمام باراغواي، حيث ستكون بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية على المحك، ويسعى سوكروز إلى تجاوز خسارته أمام الولايات المتحدة بهدفين دون رد، فيما يتوقع مساعد المدرب مايل جيدناك مواجهة قوية وبدنية أمام المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية.
1: When you're playing with against a South American team, they'll fight to nail for every single opportunity, and we don't expect anything different, and we don't demand different from ourselves. So it's about that. It's then how can we then impose our own style whilst also counteracting what they're going to do to us as well.
0: ويلتقي منتخب أستراليا مع باراغواي يوم الجمعة 26 من حزيران يونيو مباشرة على SBS اعتبارا من الساعة 11 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا. وبالنظر إلى مباريات اليوم 12 من البطولة، تتجه الأنظار إلى المجموعتين 9 و10. في المجموعة 9 تواجه فرنسا منتخب العراق، فيما تلتقي النرويج مع السنغال. أما في المجموعة 10 فتواجه الأرجنتين منتخب النمسا، بينما يلتقي الأردن مع الجزائر في مواجهة عربية مرتقبة. كنتم مع يوميات كأس العالم في اليوم 11 من البطولة. شاهدوا جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا على SBS وSBS On Demand.
2: Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
3: Yay!
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
5: Twirl!
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
5: And one, and two, and three, and four, and seven.
3: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
6: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
3: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
7: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
0: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين. ثمانية منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
8: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية. من المشرق إلى المغرب ثمانية منتخبات عربية تنافس على الكأس، نتعرف عليها، نحاور مشجعيها لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي. فلننطلق.
9: في هذه اللحظة توقف نبض أكثر من 100 مليون إنسان في أم الدنيا. عاد المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم بفرحة طال انتظارها مع النسخة الأكبر من المونديال في تحدي القدر والزمن. أنا رامي علي وسأكون معكم في هذه الحكاية عن مصر وكأس العالم. فور أن انطلقت صافرة الحكم الغاني دانيال لاريا لتعلن ترشح مصر رسمياً إلى المونديال، اهتز استاد القاهرة الدولي بالفرح بعد مشوار تصفيات وصفه الكاتب الرياضي والصحفي خالد الكيلاني بالاستثنائي.
10: مشوار مصر في التصفيات دي بالذات كان مشوار استثنائي بشكل كبير جدا. اولا هو استثنائي لانه كان مع اتنين مدربين مش مدرب واحد. المشوار بدأ مع البرتغالي روي فيتوريا الاول، وبعد كده تم استكماله مع كابتن حسام حسن. المنتخب طول هذا المشوار لم يتلقى اي هزيمة على الاطلاق، يعني مشوار بجد استثنائي، انجاز تاريخي ما حصلش من سنين طويلة جدا. التصفيات كمان السنة دي كان ليها طريقة مختلفة، ربما تكون هي واحدة من أسهل الطرق للصعود بالنسبة لمنتخب مصر، لأن المنتخب المصري على مدار السنين اللي فاتت كان دايما بيقع في عقبة المباراة الفاصلة. يعني في البداية طريقة التصفيات السنين اللي فاتت كانت دور مجموعات، وبعد دور المجموعات أول هذه المجموعة مع أول مجموعة تانية بيلعبوا مع بعض مباراة فاصلة على مين فيهم اللي يصعد، وده طبعا راجع لعدد المنتخبات الأفريقية اللي كانت بتصعد لأنه كان أقل من السنة دي. لكن مع زيادة عدد المنتخبات اللي بتتأهل لكأس العالم أصبح الموضوع أسهل، بأن الأول في كل مجموعة بيصعد بشكل مباشر.
9: تتجه الأنظار والعيون إلى المونديال وإلى النجوم والمنتخبات الكبرى، ولكن ينسى البعض اللاعب الأبرز في هذه المنافسات وهم المشجعون، أو كما يصفهم عشاق الكرة باللاعب رقم 12.
10: كرة القدم في مصر بشكل عام لعبة ليها طابع خاص وليها حالة خاصة عند الجمهور. يعني الجمهور المصري يشبه كتير جمهور أمريكا الجنوبية، مش جمهور بيبص لكرة القدم على إنها مجرد ترفيه، لا، جمهور بيبص لكرة القدم من منطلق الانتماء التام للفريق بتاعه. الأجواء في مصر بتبقى حاجة تانية في الماتشات اللي زي دي. المشجع المصري بيبقى قاعد قدام التلفزيون في البيت في القهوة، القهوة بتتحول استادات، بتبقى استادات، الناس كأنها في الاستاد بالظبط، بتشجع المنتخب كأن اللعيبة دي سمعها، وأكيد الموضوع بينعكس طبعا، اللعيبة بتبقى عارفة ده كويس جدا، فبالتالي بيبقى اكيد وصل لهم الامال اللي عند الجمهور، واكيد بيحاولوا يحققوا اللي الجمهور بيحلم بيه.
9: يسيطر قطب الكرة المصرية الأهلي والزمالك على مقدرات اللعبة في مصر، ومعها على قلوب ملايين المشجعين الذين يعرفون أن التشجيع أكثر من مجرد انتماء.
11: تشجيع الأهلي والزمالك بيورث وبيمشي في الدم، بس أكيد بيطلع لك واحد ثوراجي في كل عيلة كده يختار الفريق المضاد عشان يبقى مختلف. يعني
12: قصة الانتماء الكروي في مصر طبعا لسه موجودة بقوة شديدة، وصعب جدا تغيير الانتماءات لأن لسه الانتماءات دي موجودة، ومهما سافروا أو راحوا في أي مكان بيفضل انتمائهم للفريق ده زي ما هم، وفعلا بيفضلوا يتابعوا ويتابعوا المباريات بتاعته وحتى وهم مسافرين ومتغربين، لدرجة ان ساعات لغاية دلوقتي بنشوف في أستراليا ناس حتى البادجز بتاعت نادي الأهلي أو نادي الزمالك على عربياتهم هنا في أستراليا.
9: ولكن عندما يلعب المنتخب تختفي انتماءات الأندية ويذوب الجميع في تشجيع مصر.
10: الشارع المصري بنسبة كبيرة طبعا مقسوم ما بين قطبين الكرة في مصر، الأهلي والزمالك، وكل مجموعة بتستميت في الدفاع عن فريقها وتشجيع فريقها. لكن دايما ماتشات المنتخب المصري بالتحديد ليها طابع خاص على الإطلاق، هي المباريات والبطولات الوحيدة اللي بتلم المصريين كلهم على فرقة واحدة، بتدوب طبعا الفروقات بتاعة الأندية والألوان، وكل الناس بتبقى مستنية أي ماتش للمنتخب علشان كله يشجع منتخب مصر فقط لغير. منتخب مصر كمان ليه عند المصريين رصيد كبير جدا، خاصة بالبطولات الأفريقية الكتير اللي توج بيها في كأس الأمم. ناهيك طبعا عن فكرة إن المنتخب المصري بقاله فترة كبيرة بعيد عن الألقاب وبعيد عن الظهور القوي في البطولات الكبيرة، فبالتالي طبعا عندهم المصريين عندهم أمل كبير جدا إن المنتخب يعمل حاجة قوية في النسخة دي.
9: وعلى الرغم من ابتعاد المسافات وفرق التوقيت، إلا أن أبناء الجالية المصرية في أستراليا يعرفون معنى مشاهدة مباريات المنتخب المصري في الغربة.
13: إن حتى هنا في أستراليا لما الكوميونتي كلها تكون مع بعض وبنتفرج على نفس الماتش وبنشجع نفس الفريق والكلام ده كله، بيكون إحساس رائع وحماس وشعور يعني مختلف قوي، الواحد ما بيحسوش كل 4 سنين ده إذا دخلنا كأس العالم.
14: بنصحى بقى في أستراليا للماتشات في الأوقات الغريبة عشان فرق التوقيت، بنحس إن دي حاجة بتفرحنا، وولادي مرتبطين جدا بمصر، فصوت الماتشات والتوتر بتاع البنالتيات والفرح لما مصر بتجيب جون والتجمع حوالين التلفزيون، كل دي حاجات مرتبطة عندي بمصر وبأهلي وبطفولتي. فطبيعي بقى لما أعيش في بلد بعيدة زي أستراليا بحس إن تشجيع المنتخب ده بيرجعني بقى للحظات دي، خصوصا بقى في البطولات الكبيرة زي كأس العالم وأفريقيا، بحس بقى إن الوطنية اللي جوايا بتصحى كده،
15: تحس إن أنت في عالم والبلد اللي أنت عايش فيها في عالم تاني خالص، أنت لوحدك اللي متحمس، أنت لوحدك اللي قلبك بيدق، انت لوحدك اللي عايش لحظات كلها حب وحنين وسعادة وحماس وفرحة وصراخ وسامتايمز حزن واحيانا كتيرة فرح.
9: واما عن الهتاف المفضل
13: يلو بو بو بو بو مصر بو بو بو بو مصر، وتلاقي بقى الناس معها الطبلة والحاجات دي كلها وكله بيهتف مع بعض.
10: انا اعتقد ان مفيش هتاف لمنتخب مصر اشهر من كل الناس بتقول يا رب، كل الناس بتقول يا رب.
9: وهنالك لحظة وصفها المشجعون بأنها لحظة لا تنسى عندما تسمع النشيد الوطني يعزف في كأس العالم.
16: حس فخر لما بسمع صوت النشيد وهو متزاع في العالم كله والعالم كله بيتفرج عليه وبيعرف قد ايه ان مصر عظيمة.
17: في كلمتين قلبي هيوقف، ده احساسي لما وقت عزف النشيد الوطني. انت بيبقى جواك مشاعر كتيرة جدا، حنين لمصر، متحمس جدا، فخور ببلدك وفخور باسم بلدك وسط العالم كله.
14: ما بسمعه بحس ان قلبي بيدق، بيفكرني قد ايه مصر وحشين لما كنا بنحس اللعيبة دول كأنهم نازلين اول ما النشيد الوطني كده ويجيبوا الكاميرا على اللعيبة، بتحس ان كأن مصر بتحارب مش ماتش كورة.
9: وعن أصعب لحظة في كأس العالم،
10: مباراة أوروغواي في كأس العالم 2018 دي كانت مباراة تاريخية لمنتخب مصر. المنتخب أدى أداء قوي جدا جدا جدا. دي كانت اول مره نشوف منتخب مصر بعد 30 سنه او 28 سنه غايب عن المونديال، فكان الناس كلها مستنيه وانا واحد منهم كنت مستني اشوف ايه اللي هيحصل، وكنا خايفين من الماتش ده تحديدا لان منتخب اوروجواي كان يعتبر الاقوى في المجموعه طبعا. فالاداء الكبير اللي منتخب مصر عمله في المباراه دي رغم النتيجه في الاخر، لكن هو قدم اداء قوي جدا جدا يقول لك ان المنتخب ده هيعمل حاجه في البطوله.
9: وفي مصر بالتحديد يحظى كأس العالم بمتابعة واهتمام غير عادي، إلى درجة تدفع البعض عندما يقوم بإنجاز أمر كبير في حياته الخاصة إلى تشبيهه بالفوز بكأس العالم.
10: كأس العالم ده هو أهم بطولة يعني في كل الألعاب، مش في كرة القدم. يعني مفيش، أنا أراهن لو في أي بطولة في الدنيا أهم من كأس العالم لكرة القدم على وجه الأرض، حتى في الدول اللي كرة القدم مش اللعبة الشعبية الأولى فيها، لأن كأس العالم مشوارها طويل، مشوارها شاق جدا جدا. أنت بتلعب طول السنة، طول السنة إيه؟ لا إحنا بنتكلم في طول 4 سنين، أنت على مدار 4 سنين بتقعد تلعب تصفيات عشان بس توصل للشهر اللي هتلعب فيه البطولة دي، عشان كده دايما لازم تكون هي طبعا المثال لأصعب شيء في الدنيا.
9: وعلى بعد آلاف الكيلومترات ومن قلب أستراليا يجمع المنتخب المصري أبناء الجالية على هدف واحد.
13: كأس العالم هنا في أستراليا أهم حاجة فيه إن بتجمع كل الأعمار، فاللي هو الرجالة الكبار، الشباب، العيال الصغيرة، كل الناس بتحب الكورة، فدي حاجة بتجمعنا كلنا وبتخلينا كلنا نتكلم على توبيك واحد بس اللي هو كأس العالم ومصر.
16: فلما المنتخب بيوصل لكأس العالم ويؤدي أداء كويس ويكون قد المسؤولية ويرفع رؤوسنا، أكيد طبعا بتلم الشعب المصري مهما كان بقى في أي حتة في العالم، في إيطاليا، في أستراليا، في أمريكا، تحس المصريين كده جم مرة واحدة بيتكلموا على المنتخب. مثلا هنا في أستراليا اللمة مش هتكون على الفرجة قد ما هي تكون على قد إن احنا بنحب نتكلم على مصر، لأن مثلا هنا انت عندك المطوشة ممكن تكون 5 الصبح 6 الصبح، فيكون في شغل ويكون في جامعة، مش هينفع نتفرج على الماتش، ولكن لما نيجي نتلم هنتفرج على الهايلايتس ونتكلم على قد ايه مصر عملت كويس، وهنقول يا لو عملنا كذا هنكون كويسين جدا وهنكون مبسوطين جدا ان احنا نتكلم عن مصر.
14: يعني الغربة أوقات بتخلي الإنسان يحس أنه بعيد عن كل حاجة شبهه، كل حاجة شكلت شخصيته، بعيد عن أهله، بعيد عن الشوارع، بعيد عن التفاصيل الصغيرة اللي متعود عليها. الغريب بقى إن ماتش زي ماتش منتخب مصر في كأس العالم ممكن للحظات قليلة 90 دقيقة يقلل الإحساس ده شوي. يعني أول ما بيبدأ بقى الماتش وتسمع النشيد الوطني وصوت المعلق المصري، فجأة بتحس إن جزء منك كده رجع البيت تاني. تلاقي بقى المصريين هنا في استراليا وقت الماتش بتحس ان هم كده بيكلموا نفس اللغة، عندهم نفس الحماس، عندهم نفس الهتافات. كرة بتجمعنا، فانا بحس ان هي اكتر شوية من رياضة، هو معنى واحساس وانتماء.
9: تتنافس المنتخبات على كأس واحد، ويتألق اللاعبون والمدربون في استعراض مهاراتهم الفنية والتكتيكية، ولكن يظل العامل الأهم والمحرك الحقيقي للساحرة المستديرة هم الجمهور والمشجعين والذين بدأت اللعبة معهم ومن أجلهم، ولهم منا كل التحية والاحترام.
18: الحماس بدأ من الآن، نحن يعني خاصة مستمعينا الكرام، بالفعل مستمعينا الكرام، غدا لا تنسوا مباراة فرنسا والعراق، وكذلك المواجهة العربية حيث سيلتقي منتخبي الأردن والجزائر.
19: كل التوفيق للفرق العربية أكيد وللعبة الحلوة الجميلة. تذكروا أعزائي أنه SBS هي الراعي الرسمي لكأس العالم 2026، وتبث كل هذه المباريات مجانا على الشاشات SBS وأيضا SBS On Demand، ونتابع وإياكم نحن النتائج بالتحليلات المتتالية عبر أثير SBS عربي. شكرا لحسن الاستماع والإصغاء على مدار 3 ساعات من عمر البرنامج. نأمل أن ما قدمنا لكم كان ممتعا ومفيدا.
18: 3 ساعات ممتعة معك هنا، بالفعل الشكر موصول للزملاء الذين أثروا فقرات البرنامج بمشاركاتهم، نثمن وجودكم معنا. شكرا للزميل علاء تميمي، ريان برهوم، رامي علي، وكذلك فارس حسن وبترا طوق الهندي، ولك الشكر الكبير هنا.
19: طبعا شكر موصول للعزيز هاشم الحداد اللي رافقنا على النشرات والمواجز الإخبارية. فانتظروا هاشم على رأس الساعة. وأيضا الشكر موصول لك على مرافقتي هذا البرنامج عزيزي محمد. ونواصل اللقاء مع مستمعينا غدا بفقرات وموضوعات جديدة. لكم مني أنا هناء ياسين أجمل الأمنيات بأمسية سعيدة وآمنة.
18: ومني أنا محمد الغزي أتمنى لكم أمسية سعيدة. طبتم وطابت أوقاتكم.

عناوين النشرة: أنباء عن اختراق محدود في المفاوضات الأمريكية الإيرانية الليلة الماضية، وإنشاء خلية لخفض التصعيد في لبنان، حالة استنفار صحي في غرب أستراليا لحماية قطاع تربية الدواجن، ومواجهة مرض إنفلونزا الطيور بعد تسجيل حالتي إصابة جديدتين. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. صدر فجر اليوم بيان باكستاني قطري مشترك أفاد بأن المحادثات التي تواصلت خلال الليلة الماضية بين الوفدين الأمريكي والإيراني في سويسرا أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على إنشاء لجنة تتولى الإشراف السياسي على مسار التفاوض وتشكيل خلية لخفض التصعيد في لبنان، وإنشاء خط اتصال لضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. وقبل ساعات قليلة كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في منشور على منصة إكس إن الوساطة الباكستانية القطرية الدؤوبة أحرزت تقدما كبيرا لإنهاء حرب لبنان، وأضاف أن صادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية أعفيت من العقوبات والحصار رفع، وبعض الأصول المجمدة أفرج عنها، وتم إطلاق خطة كبرى لإعادة إعمار إيران وتنميتها. أكدت الحكومة الفيدرالية اليوم استعداد أستراليا لمواجهة أي انتشار محتمل لمرض إنفلونزا الطيور إثر رصد إصابة حوالي 16 طائرا مهاجرا بهذا المرض بعد نفوقها في غرب أستراليا خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال وزير البيئة الفيدرالي ماري وات أن السلطات الصحية تعمل بشكل وثيق مع قطاع تربية الدواجن في الولاية، خاصة بعد اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بالمرض. من جهته قال رئيس حكومة غرب أستراليا روجر كوك أن للولاية شاطئ طويل تلجأ إليه الطيور المهاجرة، مما يستدعي اليقظة لمنع تحول المرض إلى وباء. وتقوم السلطات الصحية في غرب أستراليا بتشديد إجراءات الأمن الحيوي في المزارع وبفحص الطيور الساحلية للكشف عن المرض وتلقيح الأنواع المهددة وبإجراء تدريبات محاكاة لخطط الاستجابة. أكدت الحكومة الفيدرالية اليوم أن التغييرات الضريبية التي اقترحتها ضرورية لإعطاء الأجيال الشابة الفرصة لدخول السوق العقاري. وفي حديث مع القناة السابعة قالت وزيرة الخدمات الاجتماعية الفيدرالية تانيا بليبرسك أن الحكومة ما زالت تريد رؤية أسعار المنازل ترتفع ولكن بمعدل أبطأ من المعدل الحالي. من جهتها اعتبرت المعارضة الفيدرالية أن الانخفاض المسجل في عدد المنازل المباعة في المزادات العقارية هو نتيجة مباشرة للإصلاحات الضريبية الحكومية المقترحة، وكان 1900 منزل طرح للبيع في مزادات علنية أول أمس السبت، بيع حوالي 47% منها فقط، وهو أقل معدل منذ نيسان أبريل عام 2020 خلال تفشي جائحة الكوفيد. كما حذرت مجموعات استثمارية من أن التغييرات الحكومية على قوانين خفض الضريبة على أرباح رأس المال والمديونية السلبية ستجعل القطاع العقاري أقل جاذبية للمستثمرين. وقالت نائبة زعيم المعارضة جين هيوم أن الأرقام المتعلقة بنتائج المزادات تشير إلى حالة عدم اليقين السائدة في السوق العقاري بسبب السياسات الحكومية. فاصل قصير مستمعين الأعزاء، تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية. طاب مساءكم.

0: SBS عربي. تبث على SBS On Demand.
1: كترت علي الأسئلة، كيف ومتى وأين وإلى، يلكمت الناس شاغلة، معقول يضوك طفى.

لعطيت سرك ناطرك تضعف تيقضي عليك ما بيرحمك اللي بترحمه بهالزمن لا ترحم كل اللي كانوا تغيروا عن مصلحة يشري ما فا

0: الأغاني المفضلة لديكم.
1: أنتم تستمعون إلى SBS عربي.

0: هذه SBS عربي، آخر الإصدارات الغنائية من لبنان ومصر والعراق.
1: يلا هيدي أول مرة معك هون. أيوة جديد.

0: SBS Arabic.
1: بشوفك على اليمين وشوفك على الشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف ك.

الموسيقى طوال الليل. أنتم تستمعون إلى المنوعات مع SBS عربي.

0: الليالي مع اس بي اس عربي.
1: بتبص لدي ولدي وتشد قبل ما بتنام.

حان الوقت لأغنية كلاسيكية مع SBS عربي.

حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

انت ما تخاف الله بيش هالجمال قلب طايش لا يسوى بروحه شي.

0: عن الناس كلنا.
1: أنتم تستمعون إلى أحلى المنوعات العربية على SBS عربي.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة من الاثنين إلى الجمعة.

0: عربي on SBS Arabic.
1: انت فاكر رمضان كان الناس
2: بتعلق زينه
1: على زينه وبتحط ساعات مشوره ملونه؟
2: كنت لسه هقول لك عليها. ويجي واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه. ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقه.
1: انت فكرتني بيه. دي كانت رهيبه بقى. ليها معنى كبير
2: طبعا. محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل شقق العماره.
1: طبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك.
2: تعمل انت حاجه تملاه وتبعته ويرجع لك.
1: دي كانت جميله.
2: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه ثلاثه يخشوا يقلبوها من شنطتها يقلبوها من دراعها وياخدوا منها اي حاجه.
1: ممكن يهرسوها اصلا بس. من غير اي سبب ولا عملوا حاجه ولا خليوا من ال
2: ولا خليوا من الحاجه.
1: زمان البنت وهي مروحه كانت من اول ما بتخش المنطقه خلاص كانها دخلت البيت.
2: دخلت البيت بالظبط.
1: Amen.

0: وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعد نروح
1: اس بي اس عربي اغاني الزمن الجميل رائعة بالامس ورائعة اليوم

0: مرحبا، أنا هناء ياسين مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من SBS عربي في صبيحة هذا اليوم الثلاثاء في 23 من حزيران يونيو لعام 2026. وفي هذه النشرة: إيران توافق على عودة المفتشين الدوليين والمفاوضات تعود للتقدم. بورم يدخل البرلمان لتحدي القيادة، وستارمر يصبح سادس رئيس حكومة بريطانية يتنحى مبكرا. وبقيمة 800 مليون دولار ضبط 2.7 طن من الكوكايين مخبأة في خنادق تحت الأرض غرب سيدني. جورج غرام يحييكم وإليكم تفاصيل النشرة. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من زعامة حزب العمال ليكون بذلك سادس رئيس وزراء بريطاني يتنحى عن منصبه قبل انتهاء ولايته خلال العقد الأخير. وجاء هذا الإعلان في خطاب ألقاه ستارمر أمام مقر رئاسة الوزراء، مؤكدا أنه سيبقى في منصبه كرئيس للحكومة حتى يتم اختيار خلف له. وتأتي هذه الخطوة بعد فوز منافسه الحزبي أندي بورم رئيس بلدية مانشستر الكبرى بمقعد في البرلمان عبر انتخابات فرعية، وهو المقعد الذي ترشح بورم للفوز به خصيصا بهدف تحدي ستارمر على زعامة الحزب وقيادة البلاد.
1: I will also give my successor my full and unequivocal support, knowing that they will inherit a Britain that is far stronger and fairer than the one I inherited 2 years ago, better prepared for the challenges ahead, and better able to ensure the Labour Party secures a second term in office.
0: صرح نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس بأن إيران وافقت على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة إلى البلاد، وهو مطلب رئيسي للمجتمع الدولي، وأن المحادثات مع الوكالة ستبدأ في أقرب وقت ممكن. وأضاف فانس أن تقدما كبيرا قد أحرز بعد الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب، مرددا بذلك بيانا صادرا عن الوسطاء. وأوضح أن الفرق ناقشت إعادة فتح مضيق هرمز وتهدئة التوترات من أجل وقف إطلاق النار نار إقليمي. ويتضمن مذكرة التفاهم الموقع الأسبوع الماضي التزاما بإعادة فتح المضيق وإنهاء القتال على جميع الجبهات بما فيها لبنان. وفي بيان مشترك صدر في وقت سابق من يوم أمس، قال الوسطاء من قطر وباكستان إنه بعد الجولة الأولى من المحادثات اتفقت الولايات المتحدة وإيران على خريطة طريق للتوصل إلى الاتفاق النهائي في غضون 60 يوما. ووصف فانس المحادثات بأنها أرست أساسا متينا للغاية للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى تسوية نهائية. وتشير مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندا والتي وقعها الأسبوع الماضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بازجاكيان إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحديدا فيما يتعلق بمعالجة مخزون إيران من المواد النووية المخصبة. وتؤكد طهران أنها لا تسعى لتطوير أسلحة نووية، لكن العديد من الدول فضلا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تقتنع بذلك. أستراليا، أعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية عن اعتقال رجلين إثر ضبط ما وصفته بأكبر شحنة كوكايين يتم تحريزها في تاريخ البلاد. وعثر على الشحنة البالغة 2.7 طن من الكوكايين، والتي تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 800 مليون دولار في عقار شبه ريفي بغرب سيدني، وذلك خلال عملية مشتركة استهدفت الجريمة المنظمة. وكانت المخدرات مخبأة داخل خنادق محصنة داخل الأرض أسفل حاويات شحن. وتزعم الشرطة أن الشحنة تم إدخالها إلى أستراليا عبر منطقة ميدج بويند في شمال كوينزلاند قبل نقلها إلى منطقة لانديديري لصالح مجموعة إجرامية تتخذ من سيدني مقرا لها. وأكد قائد الشرطة الفيدرالية ستيفن جاي التحفظ أيضا على سفينة يعتقد أنها استخدمت في استيراد هذه المواد.
2: We currently have a vessel which has been detained in the Solomon Islands, the MV Wealth. Solomon Islands authorities are currently examining that. We hope to get some further detail in due course as to that. So that's still very much an active line of inquiry. It goes to the point we have made previously, though, about the importance of our relationship with Pacific agencies, Pacific partners, and because we do recognise that the Pacific is an avenue through which drugs reach our country, and it's a very important thing for all of our agencies, and particularly the AFP and the ABF.
0: دعت السلطات الأسترالية المواطنين إلى توخي الحذر الشديد والابتعاد عن الطيور والحيوانات المريضة أو النافقة عقب تأكيد وصول سلسلة أو سلاسل لإنفلونزا الطيور القاتلة إلى البلاد. وشكل رصد طائر مصاب من نوع الكركر البني على شاطئ بالقرب من منطقة إسبرانس في غرب أستراليا الأسبوع الماضي أول حالة مؤكدة لهذه السلسلة على البر الرئيسي الأسترالي لتفقد أستراليا بذلك مكانتها كآخر قارة خالية من هذا الفيروس الذي تسبب في نفوق ملايين الطيور والآلاف من الثدييات البحرية حول العالم منذ عام 2021. وأعلنت الحكومة الفيدرالية عن وضع أكثر من 100 خطة استجابة للمواقع ذات الخطورة العالية والأنواع الضعيفة مع استثمار نحو 100 مليون دولار في الاستعدادات. وتواصل السلطات مراقبة مخاطر انتشار الفيروس بما في ذلك بدء إجراءات المراقبة والتقصي من قبل نائب رئيس الأطباء البيطريين في إقليم الشمال.
3: We currently undertake surveillance as part of a national program. There is also a risk that it can come in from the north. So with the northern flyway and migratory bird species that stop over from Asia. So there's a risk from all directions.
0: أعلن حزب الأحرار تأييده لتمديد فترة التحقيق والتدقيق في التعديلات المقترحة من قبل الحكومة على التأمين الوطني للإعاقة NDIS. وتهدف الإصلاحات الحكومية المقترحة إلى استبعاد 160 ألف شخص من نظام الدعم في محاولة لكبح جماح الإنفاق على البرنامج. وتسعى حكومة حزب العمال لإبرام اتفاق مع حزب الخضر يقضي بتمديد التحقيق في هذه التعديلات مقابل الحصول على دعم الحزب الصغير للإصلاحات الضريبية الحكومية. ومن جانبه أكد زعيم المعارضة أنجس تايلر دعم حزبه للمطالبة الداعية لمزيد من الرقابة والتدقيق في هذه التغييرات المقترحة.
4: Because we want it to work. We need a sustainable NDIS. This is critically important for those Australians who are most in need of that disability support. We want to see it work. We also want it to be financially, economically sustainable. And it clearly hasn't been.
0: في أخبار الرياضة، أعرب نجم سباقات السرعة الأسترالي إيدي نيكيتا عن ثقته في الركض بسرعة أكبر خلال دورة ألعاب الكومنولث المقبلة مستندا إلى سلسلة من العروض القوية التي قدمها مؤخرا. وسيسجل نيكيتا 25 عاما ظهوره الأول بألوان المنتخب الأسترالي في غلاسكو بعد أن قام بتغيير انتمائه الرياضي من نيوزيلندا العام الماضي. ويبرز اسم العداء الشاب كأحد الأسماء اللامعة في قائمة فريق ألعاب القوى المكون من 86 رياضيا والتي أعلنت أمس. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 70 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، في أديلايد غائم جزئيا 16 درجة، بريسبن غائم جزئيا 22، هوبارت ممطر 12 درجة، داروين مشمس 32، وبيرث مشمس 21 درجة، ميلبورن غائم جزئيا 16، سيدني غائم جزئيا 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأنا على حضراتكم من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: Good morning Australia, صباحكم خير وبركة مستمعينا. يا مصر بتعمليها ازاي؟ صباحك خير جورج وصباحك خير فارس.
3: صباح الورد فترة, وعن جد مبسوطين كتير كتير كتير. ألف مبروك لمصر, للمنتخب المصري. فرحة يعني مش بس مصرية, عربية الحقيقة. ألف مبروك, عن جد كانت فرحة كتير كبيرة مبارح هون بالمكتب بملبورن بي اس بي اس, وأكيد بمصر, وأكيد بغرفة ملابس الفريق, وأكيد على السوشيال ميديا, وأكيد رح نحكي عن الموضوع كتير
2: طبعا
3: اليوم.
2: طبعا
3: ألف مبروك حبايبنا أبناء الجالية المصري.
2: ما فينا إلا ما كنا نبلش الحلقة معهم. قبل ما ننطلق بحلقتنا لليوم, منبلش برنامج بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها. برنامجنا برنامج Good Morning Australia يقدم احترامه لشعب الكامارايغال من أمة غورينغاي لكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
3: أهلا بكم جميعا, معكم بيترا طوق الهندي, جورج غرام وفارس حسن. اليوم يوم الثلاثاء 23 حزيران يونيو, طبعا يوم دائما خاص ومميز عندنا يوم الثلاثاء, لأن يوم حوار مباشر. أبرز الأخبار الدولية طبعا تأتي من بريطانيا, مرحلة ارتباك سياسي يعني إذا صح التعبير, استقالة كير ستارمر رئيس الوزراء وتمهيد الطريق لأندي بيرنم, يعني ربما يكون هو رئيس الوزراء المقبل.
2: بالفعل فارس, استقالة وإن لم تكن مفاجئة يعني شكلت علامة استفهام كتير كبيرة. أيضا من بيروت, عون يتلقى اتصالات أمريكية قطرية من فانس وكوشنر ورئيس وزراء قطر لتثبيت وقف إطلاق النار, وبعد قليل سنقرأ الملف اللبناني. ولكن بعدنا بهالأسبوع يلي بيفتح باب على صفة ووصمة لاجئ, وكأنه تختزل كل تاريخه لتبدأ قصته مع الصفة.
3: هو الحقيقة خلص أسبوع اللاجئين, ولكن بقنا بأجواء. وبالفعل بيترا قصة مميزة جدا اليوم ضيفنا في الساعة الثانية. يعني الحقيقة أستاذ مجدي زرزور من السودان إلى أستراليا, طبيب بيطري الحقيقة, ولكن لم يتمكن من معادلة شهاداته. بتعرف الحياة بتفاجئنا أحيانا, يعني مش بالضرورة إنها luxury of time إنه نقعد نعادل شهاداتنا, بنضطر نغير مجالنا. كان جدا إيجابي, واليوم واحد من أبرز الأسماء بعالم الكونسيرج والضيافة والضيافة الراقية تحديدا في أستراليا. رح نسمع قصته وشو قصة مشاركته أيضا في كتاب From Survival to Contribution, هالليجاسي بوك ليوثق قصص الكثير من اللاجئين والمهاجرين.
2: بالفعل يا فارس, ومن خلال هالتجربة, وكل تجربة هي فريدة, رح نسألكم هل تختزل صفة لاجئ تاريخ إنسان بأكمله؟ تتبلش القصة بهالأرض البعيدة, شو يعني إنسان يعرف عن حاله أنا لاجئ أو وصلت على أستراليا كلاجئ؟ اليوم يوم الحوار المباشر, ومننطر هاليوم حتى نختني بمشاركتكم.
3: شاركونا على 1300799624. سؤال دائما بنسأله بهذه الحوارات, مين منكم اضطر يتخلى عن أحلامه وياخذ مهنة تانية حتى يعيش ويعيش أولاده ويقدر يعمل livelihood ويبلش حياة جديدة, ومين بلش الطريق الجديد بإيجابية أيضا؟
2: كتير حلو. ننطلق إلى بيروت بعد قليل, واليوم التحية مش فيروزية, بس نوعدكم نرجع نسمع صوت فيروز. حبك مثل بيروت.

0: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV التلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy one year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
3: SBS Chill. Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplabdh karwata hai.
7: Far from the partisan politics.
8: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
9: SBS عربي، شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning Australia لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن،
10: وأنا بترا طوء،
9: ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300 799 624.
11: يعني حوالي 40 دقيقة وتنطلق مباراة العراق وفرنسا. كل التوفيق لأسود الرافدين، رايحين على بيروت ونلتقي هناك مراسلنا أنطوان سلامة، ولكن حابين نسمع منك بترا حكمة صباحية. شو عندنا اليوم؟
10: الحكمة اليوم جنوبية من الشاعر والروائي والصحافي اللبناني عباس ويدون، الذي يقول: ما هو الشيء الذي يحتاج إلى مزيد من العمر؟ وحده الحب.
12: من مراسلينا.
10: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة بيروت. أنا بترا طوق الهندي.
11: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي أنطوان سلامة. أهلا بك أستاذ أنطوان، يسعد صباحك.
13: تحياتي

0: يعني الأجواء رغم أنها يعني الاتفاق يقول البعض أنه هش في مهب الريح مفاوضات صعبة، ولكن الأجواء إيجابية إلى الآن. جهود دبلوماسية على قدم وساق لتثبيت اتفاق الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، وفي ذات الوقت أيضا مفاوضات لبنانية إسرائيلية مرتقبة هذا الأسبوع في العاصمة الأمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. كيف تبدو الصورة في الميدان وعلى الأرض؟
1: قفزت إلى الواجهة فكرة تشكيل خلية لضمان وقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان التي انطلقت من سويسرا كما ذكرت على هامش المفاوضات الأمريكية الإيرانية بدفع من الوسيطين الباكستاني والقطري وبمواكبة سعودية. فتلقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون هذه الفكرة فرحب بها بعدما وضع في أجوائها في اتصالات هاتفية جرت بينه وبين نائب الرئيس الأمريكي فانس وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي كوشنير ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. فاعتبر رئيس الجمهورية أن هذا الطرح لا يتعارض مع مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، بل هو بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأمريكية. وبانتظار تبلور فكرة إنشاء الخلية في إطار المناقشات والأفكار التي تبحث في سويسرا من حيث دورها الأساسي والدول التي ستضمها، رحب لبنان بهذا التوجه. ووضع الرئيس عون كلا من الرئيسين نبيه بري ونواف سلام في أجواء الاتصال الثلاثي الأمريكي القطري الذي تلقاه وما تناوله البحث في الاتصال لجهة مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد الإسرائيلي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد، ومنها إمكانية تشكيل خلية لهذه الغاية. في هذا الوقت أعلن رئيس الجمهورية موقفا مهما يتمثل بالترحيب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مع التمييز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية، معتبرا أن لبنان بلد ذات سيادة ولا أحد يفاوض عنه. وكان فانس أعلن عن وضع آلية لنزع سلاح حزب الله حماية أمن إسرائيل وسيادة لبنان. تزامنا أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري مواقف أثارت ارتياحا، وهي أنه على تواصل مع رئيسي الجمهورية والحكومة ولو أنه يختلف معهما في بعض الأفكار كالمناطق التجريبية مفضلا بدلا عنها الأقضية، لكنه أشار إلى تقاطع بينه وبين الرئيسين عون ونواف سلام بشأن الثوابت اللبنانية في وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأسرى وعودة النازحين وإعادة الأعمار، في وقت لوحظ أن الرئيس نبيه بري شدد على أهمية الضغط الأمريكي، في حين أن حزب الله يحصر أي تقدم بالجانب الإيراني. وانتشرت صور لخامنئي الأب والابن على طريق المطار الجنوب وكتب عليها شكرا إيران الوفية. أما التباين فظهر في ليونة الرئيس بري تجاه الرئيس عون والرئيس سلام فيما سجل حزب الله هجوما عنيفا عليهما من خلال الانتقاد الشديد للتفاوض المباشر، مستخدما أوصافا قاسية كالبصم أو اعتباره أن المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل خاطئة ومريبة. على كل حال انتقل الوفد اللبناني إلى واشنطن استعدادا للتفاوض هذا الأسبوع، وذكرت معلومات غير رسمية أن الوفد اللبناني سيركز على تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، وربما البدء في تحديد آليات هذا الانسحاب ودور الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة.
2: أنطوان، بعد أسابيع من التصعيد المتبادل، حدة المواجهات تتراجع بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان بالتزامن مع تكثيف المساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار. كيف ينعكس هذا الهدوء الميداني على الواقع الأمني والسياسي في لبنان في الساعات الأخيرة؟
1: ميدانيا بدأ أن الضغوط الأمريكية على إسرائيل جدية وفاعلة. فوسط هدوء عم الجنوب في الساعات الماضية، صمد وقف إطلاق النار في لبنان إلى حد كبير في أطول فترة هدوء حتى الآن خلال 3 أشهر من الحرب بين حزب الله وإسرائيل. لكن الخوف من تجدد القتال منع النازحين من العودة بكثافة إلى قراهم. وقال مسؤول أمني لبناني كبير لوكالة رويترز إن الالتزام بوقف إطلاق النار كان شبه كامل منذ مساء السبت الماضي، ومن المتوقع أن يقلص الجيش الإسرائيلي في الأيام المقبلة قواته في جنوب لبنان بالتزامن مع الاجتماع الذي سيعقد هذا الأسبوع بين وفدي المفاوضات الإسرائيلي واللبناني. وفي المعلومات أيضا أن الجيش الإسرائيلي سينسحب جزئيا من الخط الأصفر في لبنان واستلام الجيش اللبناني مراكز وأنفاق لحزب الله. وبالفعل بدأ الجيش اللبناني بفتح طرقات مثل طريق كفر تبنيت ويواكب عودة أهالي عدد من المناطق الجنوبية في وقت بقيت المسيرات الإسرائيلية تحلق في الأجواء اللبنانية من الجنوب حتى ضاحية بيروت. في هذا الوقت أثارت مواقف الرئيس دونالد ترامب بشأن حث الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن معالجة ملف حزب الله في لبنان أثارت القلق، الذي تراجع بعدما أجرى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أثنى فيه على الموقف الذي عبر عنه الرئيس أحمد الشرع خلال مقابلة تلفزيونية، حيث أكد أن دمشق لا تنوي التدخل عسكريا في لبنان أو لعب دور الوصاية الذي ارتبط بالمرحلة السابقة، نافيا ما أثير حول تكليف سوريا بملف نزع سلاح حزب الله.
0: أنطوان، أخيرا بنعرف كتار بيستنوا الصيف من أبناء الجاليات اللبنانية في الاغتراب حتى يصيفوا بلبنان، هل يا ترى انعكست هذه الأجواء، خلينا نحكي الشبه الإيجابية، على أعداد العائدين مثلا؟ بلشت تشوف حركة أسرع أو أفضل في الأسواق مثلا أو في المصايف والمدن اللبنانية؟
1: حتى الآن أرخت الحرب بثقلها على الصيف بعدما ألغيت المهرجانات الدولية التي كانت تشكل عنوانا بارزا في صيف لبنان. ولكن من الملاحظ أن مؤشرات توحي أنه إذا استمر وقف إطلاق النار فإن نسبة جيدة من المغتربين سيهربون من الطقس الحار في الخليج وفي أوروبا ليأتوا ويتمتعوا بالطقس اللبناني المعتدل. يسود الحذر في الأيام المقبلة لمعرفة مسار التطور، وعلى أساسها يتخذ كثير من المغتربين قرار زيارة الأهل في لبنان أو يعدلون. وبالتالي فإن المؤسسات السياحية ترصد الاتجاهات للتحضير لصيف جيد أو لصيف جاف، مع الأمل أن يجمع الصيف الحالي شمل العائلات اللبنانية في الوطن ودنيا الاغتراب.
2: نأمل أن يبقى لبنان هذا الملتقى المنتهى والمشتهى. شكرا من القلب لك أنطوان سليمي.
0: أو يهربوا من برد أستراليا أنطوان،
2: مش غلط،
0: مش بس من الخليج.
2: مش غلط أبدا.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك. كان هذا مراسلنا في بيروت أنطوان سلام، نلتقي إن شاء الله الأسبوع المقبل.
2: ومن بيروت إلى غرفة الأخبار والزميل جورج غرام.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته من زعامة حزب العمال عقب ضغوط حزبية متصاعدة، وأندي بورنم الأوفر حظا لخلافته. واشنطن تجمد العقوبات على طهران لمدة 60 يوما، وإيران توافق على عودة المفتشين الدوليين وعودة الهدوء إلى لبنان، وتسجيل ثاني حالة وفاة لطائر مصاب بالسلالة القاتلة لإنفلونزا الطيور في غرب أستراليا، وميسي يحطم الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ كأس العالم، والعراق ينتظر المنتخب الفرنسي على أحر من الجمر بعد نصف ساعة في ملتقى كأس العالم. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.
4: 3 years back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
5: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
6: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 وSBS فايسلاند على القناة 31.
8: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS فايسلاند على القناة 31. SBS سبورت، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
9: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
10: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم، من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
11: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير.
10: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

0: وقفة أولى مع أحوال الطقس مستمعينا. بنبدأ الجولة مع سيدني، طقس غائم إلى مشمس، أقصى درجات الحرارة 19، درجات الحرارة كانت متدنية بساعات الصباح الأولى لمست 6 درجات، ملبورن 16 درجة كحد أقصى و7 كحد أدنى، بريسبن طقس غائم جزئيا و22 درجة، غربا في بيرث رؤية غير واضحة بهالأثناء، تدريجيا الطقس يتحول إلى مشمس و21 درجة، 15 بأديليد وطقس غائم جزئيا، العاصمة كامبرا عم تشهد أزيز 0 degrees أو minus حتى 0 degrees ببعض الأماكن، وأقصى درجات الحرارة 13، هوبارت أمطار متفرقة و12 درجة. نختم جولة مع داروين و32 درجة بمقاطعة الشمال وطقس مشمس لليوم.
1: رح نحكي أكثر عن فرحة الفراعنة والمصريين والعرب بفوز مهم لمصر، انتزاعاً يعني الحقيقة بالفعل كانت مباراة كتير حلوة، كتير فرحنا فيها أمام نيوزيلندا 3-1. ولكن الآن خلينا نحكي أكثر عن الأرجنتين اللي حققت كمان فوز هام على النمسا، 2 دون رد بلقاء شهد طبعاً انفراد ليونيل ميسي بصدارة هدافي بطولات كأس العالم للرجال وللسيدات أيضاً برصيد 18 هدفا. هيك الأرجنتين لاحقة بركب المتأهلين لدور 32 في البطولة المقامة حاليا بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك بالجولة الثانية من المجموعة العاشرة. طبعا يعني كل الفضل حقيقة لليونيل ميسي، سجل الهدفين بالدقيقة 38 والدقيقة 95، صار ليو في رصيده 5 أهداف ليعتلي قائمة هدافي مونديال 2026 بعد ما كان سجل 3 بالفوز على الجزائر 3-0. شيء بشيء أذكر مباراة الأردن 1:00 أمام الجزائر، وبعد حوالي 3 ساعة تنطلق صفارة مباراة فرنسا والعراق.
0: بالفعل فارس عنا مبارتين، يعني اليوم رح يكون القلب عم بيتبعون. من الرياضة إلى أبرز عناوين الصحف،
1: اليوم 23 حزيران يونيو، سنبدأ من The Australian، صحيفة نيوز كورب، شو عندنا عنوان؟
0: فارس اليوم في أكثر من تحقيق وأكثر من عنوان تفردت فيه صحيفة The Australian حول معاداة السامية، وأبدأ مع هذا العنوان العريض Anti-Semitism Fight Paused to Find Islamophobia Envoy.
1: اتهم رئيس المجلس التنفيذي ليهود أستراليا دانيال أجيون حكومة ألبانيزي بتأخير تعيين موفد خاص لمكافحة معاداة السامية بسبب سعيها بالتوازي لإيجاد شخصية تتولى منصب أنفوي أو موفد لمكافحة الإسلاموفوبيا لإظهار التوازن السياسي كما قال.
0: هذه الاتهامات جاءت ضمن إفادة قدمت إلى اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي The Royal Commission into Anti-Semitism and Social Cohesion، حيث أشار يعني إلى أن الحكومة وافقت مطلع العام الماضي أو عام 2024 على فكرة تعيين مفوض لمعاداة السامية شرط إنشاء منصب مماثل لمعاداة الإسلام أو الإسلاموفوبيا.
1: كان موفد مكافحة الإسلاموفوبيا أفتاب مالك رد بالقول أن قضايا المسلمين لا يجب أن تعامل كموازنة سياسية بل كملف مستقل يستحق اهتماما حقيقيا.
0: وخلال فترة التأخير أستراليا شهدت سلسلة حوادث معادية للسامية، من بين تخريب مكاتب نواب عمال يهود، كتابة شعارات معادية أيضا للسامية على مدرسة يهودية في ملبورن قبل تعيين سجال بيوليو عام 2024.
1: نروح على خبر إيجابي من فيرفاكس للسائقين تحديدا في سيدني وفي نيو ساوث ويلز، نقرأ ويكلي كاب اون تولز فور سيدني موتورستس تو بي لورد ان ستيت بادجت. يلا عيشوا حياة
0: بخطوة يعني اليوم تهدف إلى تخفيف أعباء المعيشة عن سكان نيو ساوث ويلز. الحكومة اليوم تعتزم برئاسة كريسمنز خفض السقف الأسبوعي لرسوم الطرق المدفوعة بسيدني من 60 إلى 50 دولار لمدة عام اعتبارا من 6 يوليو، ضمن حزمة إجراءات رح يكشف عنها بميزانية الولاية المرتقبة.
1: تشير التقديرات إلى أن هذا القرار سيتيح لنحو 200 ألف سائق إضافي للاستفادة من برنامج الدعم في مدينة تعد من بين الأغلى بالعالم من حيث رسوم الطرق أو التولز.
0: كما ستلغي الحكومة الرسوم الإدارية المفروضة على إشعارات رسوم الطرق غير المدفوعة، واللي كانت عم تبلغ 10 دولارات وترتفع ل 20 بعد مرور 55 يوم بخطوة. قال رئيس الحكومة إنها رح تبقي المزيد من الأموال بجيوب الأسر.
1: نروح من فيرفاكس على The Guardian ونقرأ: أستراليا undergoing historic decline in support for multiculturalism amid rising fear and pessimism, poll finds.
0: إذن كشف استطلاع لوي السنوي وهو الأقدم من نوعه بقياس نظرة الأستراليين إلى العالم عن تراجع غير مسبوق بالتأييد للتعددية الثقافية وسط تنامي القلق من الأوضاع الاقتصادية والاضطرابات الدولية.
1: الاستطلاع الذي شمل أكثر من 2000 شخص أظهر أن نسبة الذين يرون أن التنوع الثقافي مفيد لأستراليا انخفضت من 90% العام الماضي ل 73% هذا العام، أكبر تحول يسجل استطلاع لوي إنستيتيوت في قضية اجتماعية منذ انطلاقه قبل 22 سنة، مع أنه غالبية الأستراليين بعدهم شايفين أو بأيدوا التعددية الثقافية.
0: فارس 55% من المشاركين اعتبروا أن أعداد المهاجرين إلى أستراليا مرتفعة جدا مقارنة ب 48% العام الماضي.
1: بترى على الصعيد الاقتصادي ضمن هذا الاستطلاع الهام 59% من المستطلع أراءهم حكوا إحنا متشائمين حيال أداء الاقتصاد بالسنوات الخمسة الجاي.
0: فارس أيضا اليوم حيال الثقة بالولايات المتحدة تراجعت إلى مستوى قياسي بلغ 31% فقط، بينما عبر 20% عن ثقتهم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي النسبة نفسها تقريبا اللي حصل عليها الرئيس الصيني. ورغم ذلك لا يزال 73% من الأستراليين بأيدوا التحالف الأمني مع الولايات المتحدة، فيما يؤيد 68% اتفاقية أوكس الخاصة بالغواصات النووية.
1: نروح من الولايات المتحدة إلى بريطانيا، والحقيقة ماخذة حصة كتير كبيرة من الصحف ومن شاشات التلفزيون ومن الراديو. يعني بريطانيا يبدو اليوم بترا بمرحلة ارتباك سياسي هالمرة داخل نفس حزب العمال، يعني بعد استقالة سير كير ستارمر من رئاسة الحزب، يعني بعد عامين، أقل من عامين يعني بالحكم، خسر كتير زخم شعبي وحزبي في الفترة الأخيرة، فمن هو المرشح يا ترى الآن؟
0: بالفعل فارس هذه الاستقالة أتت بعد تصاعد الضغوط داخل حزب العمالي. اليوم عدد من الوزراء والمقربين أبلغوا بأنه لم يعد يملك خيار آخر سوى التنحي على أن يغادر داونينغ ستريت بحلول سبتمبر المقبل.
1: زي ما حكينا أندي بانم هو الاسم الأبرز، مش كتير غريب عن السياسة البريطانية، هو عمدة مانشستر الكبرى منذ 2017، فاز مؤخرا بمقعد ميكرفيلد، أحد يعني هو يعني طبعا العائق الكبير كان كير ستارمر، فبالتالي اليوم طريقه ربما يبدو ممهدا لقيادة الحزب.
0: المزيد بعد قليل حول هذه الاستقالة لكير ستارمر مع زميل جورج غرام، ابقوا معنا، فاصل ونواصل. Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then coach Rick Mahorn, sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay, yay! Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش، منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية، في أي وقت على SBS On Demand.
2: بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement.
3: المعلمون المتميزون يبحثون دائماً عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
4: SBS Kickoff. A new music station celebrating football anthems from around the world. It's live now on DAB Radio, the SBS Audio app, online and SBS On Demand.
0: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
5: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
1: بعد شوي راح نسمع حلقة العراق من الموسم الثاني من هذا البودكاست، نحضر حالنا وندخل في أجواء مباراة العراق وفرنسا. على صعيد آخر من بريطانيا، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يبدو أنه استقال من منصبه. التفاصيل مع جورج غرام. أهلا بك جورج.
6: صباح خير فارس، وصباح خير لبيترا ولجميع المستمعين. صحيح، يعني هذا الخبر هو الأبرز اليوم، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من منصبه إثر ضغوط داخلية حادة واجهها من نواب حزب العمال، وبذلك مهد الطريق مع السياسي المخضرم ورئيس بلدية مانشستر السابق أندي بورنم ليكون الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة البريطانية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. طبعا هذا الشيء بيجي بعد ما أعلن منافس المحتمل وزير الصحة السابق ويس ستريتينج دعمه الكامل له. في خطاب ألقاه أمام مقر رئاسة الوزراء في أقر ستارمر الذي تولى منصبه في يوليو تموز 2024 بفقدانه دعم نواب حزبه، وأشار إلى أنه أبلغ الملك تشارلز الثالث بقرار الاستقالة لإتاحة الفرصة لانتخاب زعيم جديد للحزب ورئيس الوزراء، وأكد بقاؤه في منصبه مؤقتا لضمان انتقال منظم ومسؤول للسلطة.
0: شكرا من القلب لك جورج على هالإضاءة، بانتظارك بنشرة إخبارية مفصلة. أسود الرافدين سيقف بمواجهة مع فرنسا بعد يعني قليل يا فارس، ولكن هالمنتخب كيف وصل لكأس العالم بعد عقود؟
1: نسمع مع سليم الفهد وهذه الحلقة من بودكاست العرب والكرة.
7: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية، من المشرق إلى المغرب 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس، نتعرف عليها، نحاور مشجعيها، لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي، فلننطلق.
8: سواها العراق فسواها، سواها أبو الهمة وأبو الإنجاز، سواها
9: العراق فاز سواها. فبعد غيبة أكثر من 40 عاما عن المونديال يعود أسود الرافدين من جديد إلى كأس العالم. أنا معكم سليم الفهد وحلقة جديدة من بودكاست العرب والكرة مخصصة للجالية العراقية في أستراليا ومشوار المنتخب الوطني العراقي إلى كأس العالم 2026.

قبل 40 عاما حملت مدرجات ملاعب المكسيك أعلام العراق وصوت جماهيره، واليوم يعود المنتخب العراقي إلى المسرح الأكبر كأس العالم 2026. لكن هذه المرة يعيش العراقيون في أستراليا تجربة مختلفة، مباريات قد تبدأ عند 5 فجرا وأخرى في 8 صباحا وربما قبل الظهيرة بقليل. فهل تتحول المقاهي العراقية في ملبورن وسيدني إلى مدرجات صغيرة؟ هل سيختار البعض السهر والاستيقاظ فجرا مع الأصدقاء؟ أم أن المنزل يبقى الخيار الأقرب؟ في هذه الحلقة نرصد كيف تستعد الجالية العراقية في أستراليا لمرافقة أسود الرافدين في رحلة المونديال، كما نناقش تحديات المنتخب ومدربه الأسترالي جراهام أرنولد وفرص العراق في مجموعة صعبة تضم فرنسا والسنغال والنرويج.

0: أبناء الجالية العراقية في أستراليا ينتظرون بفارغ الصبر مباريات المنتخب العراقي في كأس العالم 2026 بكرة القدم، فهذه المرة يعود أسود الرافدين إلى البطولة العالمية بعد 40 عاما، وربما هذه المرة التي سيسنح للبعض منهم متابعة المنتخب الوطني لأول مرة، كما يقول المشجع أياد بستاني.
1: يعني عندي مثلا التيشيرت مع المنتخب العراقي الوطني وعندي الاعلام، واكيد يعني راح اخلي علم لي ورا، ويعني تشجيع
0: رسمي.
1: طبعا هاي من 40 سنه احنا ما ترشحنا لكاس العالم، فشعور يعني كلش حلو. كنت صغير بعد بوقتها كنت من ترشح العراق سنه 86، فيس الحمد لله والشكر.
0: ولكن هل متعة التشجيع داخل الملعب لها طعم خاص يختلف عن متعة التشجيع خارجه؟ الدكتور حمود نشمي الذي حضر 3 مباريات في كأس العالم الأخيرة في قطر يقول:
2: كرة القدم لعبة جماعية ومو لعبة فردية، والجمهور عادة يسموه اللاعب رقم 12، فأنت يعني تكون جزء من المباريات من تكون حاضر هناك، لأن أنت اللاعب رقم 12 وتباعها من التلفزيون. خاصة يعني احنا هنا مناطق معزولة وقاعد تشوفها لوحدك، ويعني بدون هذا التفاعل والتعليق والشغلات اللي تشوفها طبعا فرق كبير جدا، يعني تفتقد الإثارة، تفتقد المتعة الحقيقية، وتفتقد انك تكون اللاعب رقم 12 ما تباوعها بالتلفزيون أو تباوعها بالريل لايف يعني مع الجمهور.
0: ولكن البعض من مشجعي المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم وجدوا حلا، كما يقول بسام بولس:
3: متعة كرة القدم مثل ما يعرف الجميع هي الجمهور، والجمهور إذا ما كان مجتمع ما راح تكون أكو لذة للمشاهدة. يعني عندما واحد يقعد أمام التلفاز ببيته أو أمام موبايله أو في غرفة، يعني ما راح تكون بها أي متعة نهائيا. احنا قضينا عمرنا نركض خلف الأندية كانت أو المنتخب من يلعبون حتى نجتمع مع الجمهور، فتكون بها لذة غير شكل. حتى لو يكون عندك عدد مثلا ما يتجاوز 30 40 50، هم يكون جميل حتى لو انت مو بالملعب. كأس العالم بلذة غير شكل، يعني تختلف بأقوى بطولة اللي هي بالعالم. نقل مباراة رح يكون بالمطعم، الوقت لا تقول للجمهور ساعة 5 ساعة 4 يجي وهو فرحان. يعني أسعد لحظات حياتنا هي مشاهدة المباريات، خاصة النقل المباشر ومع الأصدقاء، طبعا أكيد تكون أحلى.
0: أما من لم يسعفه الحظ لحضور المباريات مع جمهور عراقي واسع، فيبقى الخيار الأمثل حضور المباريات في البيت مع العائلة، كما تقول السيدة وداد فرحان.
4: أي والله بالبيت، لأن بحكم فرق التوقيت، لأن راح يصادف بالخمسة الصبح وبالسبعة الصبح وبالثمانية الصبح، فأكيد راح نكون على أهبة الاستعداد والمتابعة على مود بس نقدر نشوفها على الأقل ونشاركهم، وإن شاء الله يا رب يجيبوا لنا الفوز بإذن الله تعالى.
0: يبقى الحماس والتشجيع الفيصل سواء كانت المتابعة في الملعب أو المنزل أو المقهى أو تجمع الأصدقاء، كما يقول الفنان عصام والسوف الذي عادة ما يقوم بتسجيل أغاني للمنتخب العراقي في مثل هذه المناسبات.
5: سويت أغنية للمنتخب العراقي بعنوان سواها العراق وفاز سواها، وهسه عندي واحدة جديدة بنشتغل بيها. سواها العراق وفاز سواها، سواها العراق وفاز سواها، سواها العراق وفاز سواها، شدوا الحيل جيبوا قولي الأول سواها، كل صعبة بديكم والله تسهل سواها، لعب غيرة لعبكم ولا واحد هزمكم، فرحونا يا أولاد الملحة، فرحونا يا أولاد الملحة.
0: التشجيع مهم، لكن أداء اللاعبين في الملعب هو الأهم، خاصة وأن العراق يقع في مجموعة صعبة مع كبار المنتخبات في كأس العالم هذه المرة، كما يقول الصحفي الرياضي رافق العقابي.
6: طبعا المجموعة التاسعة هي واحدة من المجموعات القوية، كونها تضم المنتخب الفرنسي الذي يعتبر مرشحا ساخنا لحظ اللقب، كون هذا الفريق مستقر تدريبيا منذ فترة طويلة، يلعب تحت قيادة المدرب ديدي ديشامب، تحت قيادة سبق لديوك الفرنسي أن حرزت اللقب عام 2018 في روسيا، واحتلت المركز الثاني بعد الأرجنتين في مونديال قطر 2022، وأيضا هذا الفريق يضم أفضل لاعبي العالم. المنتخب النرويجي يعود للمونديال بعد غيبة طويلة، حيث أن آخر مشاركة له كانت في مونديال فرنسا 1998. حاليا النرويج من الفرق القوية، فاز في جميع مبارياته في التصفيات، منها الفوز ذهابا وإيابا على المنتخب الإيطالي. لديه خط هجوم متميز تحت قيادة نجم الهجوم الأول إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي. أعتقد المنتخب النرويجي بهذه البطولة حيكون هو الحصان الأسود في البطولة. المنتخب السنغالي هو بطل أفريقيا التي جرت مؤخرا في المغرب، على الرغم من تم تجريد اللقب من بسبب الأحداث التي رافقت مباراة النهائي أمام المغرب. هذه المشاركة الثالثة على التوالي الأسود التيرينجا، يقود نجم الهجوم ساديو ماني. أعتقد هي مجموعة صعبة، لكن أعتقد أنه المنتخب العراقي قادر أن يحقق المفاجأة.
0: أسود الرافدين في كأس العالم 2026 يخوضون التجربة تحت إدارة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، الذي نجح معهم في الوصول إلى النهائيات عبر بوابة الملحق في مباراة صعبة وعرفانا بالجميل استقبلته جماهير الجالية العراقية في مطار سيدني عند عودته بالهتاف والتصفيق. وفي هذا يقول الدكتور باقر الموسوي:
7: المدرب الأسترالي حقق نتائج مهمة للمنتخب العراقي، ورفع من مستواهم ورفع من معنوياتهم، وهو يعتبر جزء من المنتخب العراقي. وصوله إلى أستراليا هو احتفال به وبالمنتخب، وامتنان من الجالية العراقية بالواقع لما قدمه إلى المنتخب العراقي. هذا امتنان مستمر لهذه اللحظة وللمباريات القادمة إن شاء الله.
0: أما المدرب أرنولد فقد قال عند وصوله المطار لأس بي أس عربي:
8: Obviously in Iraq, but it's incredible.

0: هذه الحلقة من إعداد سليم الفهد.
1: شكرا من القلب لك أبو علي، وأسود الرافدين بلشوا يوصلوا على أرض الملعب.
2: بحكي لي جورج، كان في عاصفة تأخر دخول الجماهير.
1: صحيح.
2: لبنى معكم أسود الرافدين، كل التوفيق في هذه المباراة أمام فرنسا، نتابع التفاصيل أكيد والنتائج خلال برنامجنا.
1: بساعة تانية بامتدادا لأسبوع اللاجئين، هل تختزل صفة لاجئ تاريخ إنسان بأكمله؟
2: مين اضطر يغير شغله وزي ضيفنا اللي رح نسمع قصته غير مجاله وتميز وتألق بمجال تاني كتير بعيد عن مجاله الأصلي؟
1: خليكن معنا وشاركونا خبراتكن، ناطرين نسمعها بعد دقائق.

0: في هذه النشرة. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته من زعامة حزب العمال عقب ضغوط حزبية متصاعدة. واشنطن تجمد العقوبات على طهران لمدة 60 يوما، وإيران توافق على عودة المفتشين الدوليين وعودة الهدوء إلى لبنان. تسجيل ثاني حالة وفاة لطائر مصاب بالسلالة القاتلة إنفلونزا الطيور في غرب أستراليا. وميسي يحطم الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ كأس العالم. جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن المحادثات الدبلوماسية التي أجراها مع مسؤولين إيرانيين في سويسرا قد أرست أساسا جيدا وقويا للتوصل إلى اتفاق لسلام نهائي بين الطرفين، وفي بادرة لحسن النوايا عقب هذه الجولة الأولى من المفاوضات أعلنت الولايات المتحدة تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران لمدة 60 يوما، بالتزامن مع تقارير رسمية تفيد بعودة الهدوء إلى لبنان بعد موجة من القتال العنيف التي كانت قد دفعت طهران سابقا لإعلان إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي. وأوضح فانس أن طهران وافقت خلال الاجتماعات على السماح بدخول مفتشي الأسلحة النووية مجددا، بالإضافة إلى التوافق على وضع آليات واضحة لإدارة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج والإشراف على ترتيبات وقف إطلاق النار. وأعرب نائب الرئيس الأمريكي عن تفاؤله الكبير بالتقدم المحرز حتى الآن، معتبرا هذه الخطوات دفعة إيجابية نحو إنهاء التوترات الإقليمية.
1: The fundamental thing we got is, number one, we set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. We saw, we think about 15 million barrels of oil come out. That's one of the reasons why oil is so low right now. Obviously, that means lower gas prices, and gas prices are going to keep coming down. Number two, we actually set up the right mechanism to ensure the regional ceasefire to manage the inevitable conflicts that will come up.
0: أعلنت الأمم المتحدة أن قوات حفظ السلام الدولية العاملة في لبنان اليونيفيل سجلت أول يوم كامل دون رصد أي عمليات إطلاق نار أو اعتراضات صاروخية في المنطقة، وذلك منذ استئناف الأعمال العدائية في شهر آذار مارس الماضي. وجاء هذا التراجع الملحوظ في عدة العمليات أو في حدة العمليات العسكرية بعد أيام من التصعيد العنيف والمكثف الذي أعقب الإعلان عن الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار بين إسرائيل حزب الله. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك أن هذه هي المرة الأولى منذ عدة أشهر التي تقرر فيها قوات حفظ السلام غياب المظاهر المسلحة والاشتباكات فوق أجواء جنوب لبنان.
2: Turning to southern Lebanon, I can tell you that yesterday marked the first day since the resumption of hostilities on March 2nd in Lebanon that peacekeepers from our peacekeeping force in Lebanon did not detect any trajectories or observe any interceptions.
0: أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من زعامة حزب العمال ليكون بذلك سادس رئيس وزراء بريطاني يتنحى عن منصبه قبل انتهاء ولايته خلال العقد الأخير. وجاء هذا الإعلان في خطاب ألقاه ستارمر أمام مقر رئاسة الوزراء، مؤكدا أنه سيبقى في منصبه كرئيس للحكومة حتى يتم اختيار خلف له. وتأتي هذه الخطوة بعد فوز منافسه الحزبي أندي بورنوم رئيس بلدية مانشستر الكبرى السابق بمقعد في البرلمان عبر انتخابات فرعية، وهو المقعد الذي ترشح بورنوم للفوز به خصيصا بهدف تحدي ستارمر على زعامة الحزب وقيادة البلاد.
3: I will also give my successor my full and unequivocal support, knowing that they will inherit a Britain that is far stronger and fairer than the one I inherited two years ago, better prepared for the challenges ahead, and better able to ensure the Labour Party secures a second term in office.
0: أعلنت وزارة الصناعات الأولية والتنمية الإقليمية في ولاية غرب أستراليا عن نفوق طائر ثان مصاب بسلالة إنفلونزا الطيور القاتلة، وهو طائر من نوع بيترد العملاق، بعد أن ظهرت نتائج فحوصاته إيجابية خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويأتي هذا النفوق بعد تسجيل الحالة الأولى لطائر من نوع سكوال بني وسط تقارير تفيد برصد أكثر من 12 حالة أخرى لطيور مريضة أو نافقة. من جانبها حذرت جاكي جارفيس وزيرة الزراعة والأغذية في الولاية المواطنين، مشددة على عدم اقتراب أي شخص من الطيور المريضة وترك التعامل معها للمحترفين المدربين فقط.
4: So the advice is we don't want anyone going near these birds except biosecurity officers, trained biosecurity officers and veterinarians to do the sampling. So whilst wildlife carers have been fantastic and at the forefront, we now ask that nobody go near sick or injured birds while we go through this surveillance process.
0: وصف حزب الخضر الأسترالي التعديلات الهيكلية المقترحة من قبل الحكومة على نظام التأمين الوطني للإعاقة بأنها تشريع لا إنساني، وتهدف إلى الإصلاحات هذه الإصلاحات إلى استبعاد أكثر من 160 ألف شخص من البرنامج في محاولة للسيطرة على الإنفاق وكفح التكاليف، مع توجيه المستبعدين إلى برامج دعم تديرها الولايات والأقاليم. وتأتي هذه التوترات في وقت تحاول فيه حكومة حزب العمال الضغط على الحزب الصغير للحصول على دعمه للإصلاحات الضريبية مقابل تمديد التحقيق البرلماني في تغييرات NDIS، إلا أن السيناتور ستيل جون أكد أن الاقتطاعات المقترحة ستترك آلاف الأشخاص دون دعم كافٍ.
5: $185 billion over the decade. That is the largest cut to a Commonwealth program in the history of this nation. These cuts go too far. They go too fast. They will cost too many jobs. They put at risk too many lives.
0: أعلنت الحكومة الفيدرالية عن تمديد خفض ضريبة الإضافية على الوقود لمدة شهر آخر، مما يضمن استمرار خفض أسعار الوقود بمقدار 16 سنتا للتر الواحد حتى الثاني من آب أغسطس المقبل، بالإضافة إلى خفض رسوم استخدام الطرق للمركبات الثقيلة بنفس القيمة. وكان من المقرر انتهاء صلاحية هذه التسهيلات الضريبية في مطلع شهر تموز يوليو، إلا أنه تقرر إلغاؤها تدريجيا بناء على خطة للحكومة الفيدرالية حظيت بموافقة رؤساء حكومات الولايات خلال اجتماع مجلس الوزراء الوطني يوم أمس. أظهر بحث جديد أجراه معهد أستراليا أن السياسة المناخية الرائدة في البلاد تفشل في تحقيق خفض حقيقي للانبعاثات، بل تتيح لكبار الملوثين زيادة تلوثهم الفعلي. وأشار التقرير الصادر قبيل مراجعة حكومية لآلية الحماية إلى أن الاعتماد المفرط على تعويضات الكربون يتيح للشركات الملوثة ادعاء تحقيق صاف لخفض في الانبعاثات، بينما تزيد من تلوثها على أرض الواقع، محذرة من أن استمرار التوسع في مشاريع الفحم والغاز قد يضع أستراليا في حالة انتهاك للقانون الدولي. ومن جانبها دعت النائبة المستقلة نيكوليت بويل إلى استغلال المراجعة الحكومية القادمة كفرصة لإصلاح هذه السياسات وسد الثغرات.
6: It fails also to have meaningful penalties for non-compliance, and as the member for McKellar was saying, it also has an unlimited tap into offsets for polluters. Now, we've seen the government approving tens of new fossil fuel projects since 2022 under the guise of doing things right for the climate, and it's because it has failed to cap the access that these big polluters have to offsets to meet their compliance is why these go ahead.
0: في أخبار الرياضة، حطم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، رافعا رصيده إلى 18 هدفا في الحدث العالمي أمام النمسا قبل قليل في دالاس ضمن نسخة 2026 في أمريكا الشمالية. وسجل ميسي أفضل لاعب في العالم 8 مرات، والذي سيبلغ 39 يوم الغد هدفي اللقاء، وذلك بعد أن أهدر ركلة جزاء مبكرة لينفرد بالرقم القياسي الذي تشاركه في المباراة الأولى أمام الجزائر، عندما سجل الثلاثية مع الألماني ميروسلاف كلوزي والبالغ 16 هدفاً. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 70 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم في أديلايد غائم جزئيا 16 درجة، بريسبن غائم جزئيا 22، هوبرت ممطر 12 درجة، داروين مشمس 32، بيرث مشمس 21 درجة، ميلبورن غائم جزئيا 16، سيدني غائم جزئيا 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأناها على حضراتكم من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
5: SBS Chill. Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
9: Far from the partisan politics.
4: مع أخبار بأكثر من 60 لغة, موسيقى تلائم مزاجك ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
10: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أن كأس العالم 2026 سيكون له 3 تمائم لأول مرة في التاريخ؟ التميمة الأولى من كندا ميبل وتمثل حيوان المود, والثانية من الولايات المتحدة الأمريكية كلاتش, نسر يرمز للقوة والطموح. أما الثالثة من المكسيك زيو جاكوار, يعكس التراث والثقافة. 3 تمائم, 3 دول وهوية واحدة تجمع العالم في بطولة استثنائية. تمائم المونديال هذه السنة ليست مجرد شخصيات كرتونية, بل رموز تعبر عن روح كأس العالم. كان هذا كأس العالم في دقيقة, قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
11: Good morning, Australia. صباحكم خير وبركة مستمعينا وين ما كنتوا. 7:14 دقيقة باستوديوهاتنا, بس لحظة هلأ كأن عمر. يعني بعرف كل مشجعي أسود الرافدين قلبهم عم يضرب بمواجهة مع فرنسا انطلقت على أرض الملعب. شكرا لزميل جورج غرام من غرفة الأخبار. ننطلق بساعة تانية من حلقتنا, ساعة الحوار المباشر.
12: يسعد صباحكم جميعا. اليوم 23 حزيران يونيو, عم تسمعوا Good Morning Australia, وإحنا معكم حتى 9 بتوقيت الساحل الشرقي. أكيد رح نتابع المباراة.
11: أول هدف فارس
12: مبابي من أول, يعني من بحضر أول دقيقتين هو عينيه يعني مستأتر يسجل. يعني كان واضح بجوز شاف إنجاز ميسي, قال لك بدي أدخل على هاي المباراة بنفس الروح. ولكن it's not too late. خلينا يعني نتأمل أداء أفضل من أسود الرافدين, وأكيد نوافيكم بالنتائج في وقفاتنا الرياضية. نروح على موضوعنا الرئيسي لهذا الصباح, واستكمالا لأجواء أسبوع اللاجئين, قصة اليوم الحقيقة جدا ملهمة. من السودان إلى أستراليا, ومن حلم مواصلة العمل طبيبا بيطريا لبناء مسيرة مهنية امتدت لأكثر من 30 سنة في عالم الضيافة والخدمة الراقية.
11: رحلة ما كانت سهلة, انسلاخ وبداية جديدة بهالأرض, رحلة مليانة تحولات وتحديات. ضيفنا وصل إلى سيدني عام 1991, حمل مؤهلات كطبيب بيطري, طموح لمواصلة العمل باختصاصه, ولكن اصطدم مع أرض الواقع.
12: طبعا صعوبات يواجهها كثير من المهاجرين والوافدين حديثا، الحاجة إلى معادلة الشهادات في بروسس معقدة في كثير من الأحيان، ومتطلبات الخبرة المحلية. ولكن ضيفنا مجدي جوزيف زرزور ما استسلم،
11: نبش عن فرصة، نبش عن بداية، عن طرف خيط يقدر يفهم هالأرض البعيدة، اكتشف شغفه بالتعامل مع الناس، التحق بدورات بالضيافة، حصل على شهادة دبلوم ليبدأ رحلة جديدة ويرجع يعيد إنتاج ذاته ويبلش مسيرة جديدة وأفاق جديدة ما كانت بتخطر على باله.
12: قد ما هي بعيدة يعني عن مجاله الرئيسي، بلش بوظائف متواضعة في قطاع الفنادق، تدرج في مواقع متعددة حتى أصبح كبير موظفي الكونسييرج، تشيف كونسييرج بأحد أبرز فنادق سيدني. بعام 2006 نال شرف الانضمام إلى جمعية لكلي دور العالمية، واحدة من أعرق الجمعيات المهنية لكونسييرج الفنادق في العالم.
11: عام 2000

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
3: مرحبا اهلا وسهلا على المقدمة الحلوة دي. Thank you.
4: هلا فيك
5: وتليق يعني بهالخبرة الحياتية وهالرزيلينس وهالرغبة والشغف بالاستمرار وانه الواحد يمشي لقدام مهما كانت الظروف صعبة. مش سهل الواحد يكون طبيب وحضرتك وصلت بال91 واكيد يعني كان عندك طموح تكمل بمهنتك اللي اكيد بتحبها. اصطدمت بواقع مختلف. كيف كانت التجربة وأول خطوات على هذا الطريق الصعب؟
3: طبعا لما تيجي على البلد جديد أول حاجة لازم تروح تقدم عشان تشارك, تاخد ABN number وتاخد Medicare وتحضر ده كله, بعدين تروح على Social Security في الوقت داك علشان طبعا تاخد مساعدة ومساندة. بس طبعا ما بيدو لك مساعدة على سواد عيونك, بيدو لك مساعدة على أساس تدور على شغل. طيب أنا شغلي طبيب بيطري بس للأسف مطرح ما أروح وأقدم الريزم بتاعتي فاضية, ما فيها غير بس طبيب بطري, ما فيها أي أستراليان إكسبيرينس. بيسألوني دائما فين الإكسبيرينس, طيب أنا عندي إكسبيرينس من بلدي. لا مش كفاية. طيب أعمل إيه؟ بيطلبوا مني ريفرنس, يعني حدا بيعرفني هنا, حدا اشتغلت معه. طب أنا لسه إلي 6 شهور حجيب من فين؟ فيعني كانت شوية صعبة. وبعدين قال لازم طبعا نعمل امتحانات معادلة للشهادة, فدي كانت شوية صعبة وما مشجعة. يعني انت جاي على البلد جديد, من حظي انه درسنا بالانجليزي في هناك في السودان, فداني فعني كثير. يعني السودان كان زمان مستعمرة بريطانية فكان كل شيء بالانجليزي, جامعة بالانجليزي, بس تطلع على الشارع تحكي بالعربي. لكن برضو ودرسنا وبعدين قال تعمل معادلة, عملنا المعادلة. طبعا ما مشي الحال, ما ممكن انا جاي من بلد اجي اقعد هنا ثاني يوم امتحان, يعني بالعقل ما بتعرف. طبعا فكرت قلت لا لازم اغير شكل, اشوف عامل ايه, في ايه مناسب ثاني معي. ف دخلت الكورسات بتاعت الهوسبيتاليتي دي, وبعدين في واحده مدرسه كانت معي قالت لي خلي البيطره دلوقتي على طرف, فتش حاجه جديده, حاجه انت جيت هنا استراليا اذا في حاجه مناسبه معك.
4: مجدي خليني أوقف عند هالنقطة, لأنه هيدا النقطة هي جسر عبور بداية للكتار, وللأسف هي سجن للكتار. في كتار ما عندهم هالمرونة النفسية يرجعوا يعيدوا نتاج قصتهم. Where was the turning point, نقطة التحول يلي خلتك تقول بدي أرجع أخلق من جديد حتى مهنيا بأستراليا؟
3: نقطة التحول كانت لما ابتديت اشتغل. طبعا اشتغلت في الهوتيل روم اتندنت, بعدين المدرسه بتاعتي قالت لي ليه ما تعمل كورس هوسبيتاليتي تنمي وتقوي هوسبيتاليتي ويمكن يفتح الباب من هناك وتكمل. فدخلت عملت الكورس الدبلومه هوسبيتاليتي ومشي الحال من هنا, مشيت شويه شويه تقدمت في شغلي. فهي دي نقطه التحول, يعني لما ابتديت الشغل طبعا بقى عندي ريفرنس, بقى عندي معرفه, بقوا بيعرفوني عشان اتقدم في الشغل. دي أول حاجة يعني كانت مهمة عندي.
5: كتير حلو يبدو يعني كمان
3: استاذ طبعاً نعم.
5: وحضرتك اجتماعي يعني كمان وبتحب الناس وبدي يشتغل بالضيافة طبعا, وكونسيرج بده يكون عنده هاي الرغبة انه يقدم المساعدة للآخرين. طبعا حضرتك مش مجرد اخذت هالجوب يعني او دخلت بهالمجال بشكل مؤقت او اخذت بس في وظائف بسيطة, لا يعني تدرجت فيه وحصلت على عضوية لكليدور ب 2006. قد ايه كان بالنسبة لك هالعضوية بتشكل مايلستون مهم؟
3: العضوية كانت مهمة جدا وفعلا ثبتت لي انه انا في الطريق الصح, انه انا ماشي في الطريق الصح في الهوسبيتاليتي, لاني بحب الكلام وبحب اخدم الجيست اللي بيجي عندنا في الهوتيل. طبعا ده احنا بنسميه هوم اواي فروم هوم, يعني ده بيتهم برا بيتهم.
5: حلو.
3: فنحن بنحب نشوفهم ونخلي بالنا وندي لهم النصائح يعملوا ايه ينشوفوا.
4: مجدي يعني نعم. أن تنقل خبرة حياتية, أن تنقل اصطدام بالواقع, أن تنقل انسلاخ وولادة متكررة بهالأرض, شغلة مش سهلة. ولكن لفتني هالكتاب يلي وثق

0: خبرات كتار من الأشخاص مثلك from survival to contribution، من حالة الحياة على الهامش إلى حالة العطاء والمبادرة. خبرني عن مشاركتك بهالكتاب، شو البصمة يلي أنت بدك تتركها من خلال قصتك مجدي؟
1: أنا البصمة المهمة عندي أن كل واحد لازم يعرف أنه نحن زي ما أنا قلت نحن ما نقلنا من بيت لبيت، نحن نقلنا من بيت من بلد لكونتيننت جديدة، قارة جديدة، نظام جديد مختلف، فلازم الواحد يتأقلم مع الحكاية دي. إذا كان ما مشي الحال نفس شغلنا نفس الكارير بتاعنا، معلش نحاول حاجة تانية مناسبة، مش معناه حاول في البيت حط إيدي على خدي. فلازم واحد كان يتأقلم، علينا مشي الحال. لما اتوفقت وابتديت بروجريس وعملت الدراسة وعملت كده، جيت أوكي هنا في مستقبل. مع كل الاحترام للبيطرة، دي كانت بداية أو زي ما بقول حجر الزاوية. يعني أنا ابتديت في حاجة ثابتة، عرفت كيف؟ فمنها واستمريت على هذا الأساس.
2: كتير حلو. The rest is history زي ما بيحكوا. ولكن كمان اصطدمت بكمان عقبة جديدة بأستراليا بعد هالخبرة الطويلة بقطاع الضيافة والفنادق، وكنت أنت كبير كونسيرج بأحد أبرز فنادق سيدني، ولكن إجا كوفيد 19، إجت الجائحة لخبطت المسار المهني لكتار حتى الناس اللي أصلا هون. كيف تصرفت مع هديك الفترة؟ كانت مليانة uncertainty، ما في سياحة، ما في فنادق، شو عملت؟
1: ما في الفنادق والفندق اللي كنت اشتغل فيه عملوا كورنتين للناس اللي كانوا بيرجعوا على أستراليا. فطبعا أنا وبعدين قعدونا في البيت، ما فيش شغل، قعدنا في البيت. لكن برضو ما قصرت، يعني عملت حاجات تانية. بعدين قعدت لما فتحوا الهوتيلات تاني ما حيرجعونا، مش عايزين يرجعونا، فاضطريت أفتش على شيء تاني اللي هو وظيفة الكوربريت كونسيرج، اللي هي قادر أنا أمارس الغاية والمحبة بتاعتي خدمة الناس. مقابلة ميت اند جريت ويلكم،
0: ميت اند جريت، ويمكن اكتشفت نقطة قوتك بهالمجتمع المتعدد ويلي عم يدخل عزلة. مجدي، إذا بدي أسألك شو اللحظات يلي ما بتنسيها، يلي كسرتك، يلي بكتك، يلي حسستك إنه هالغربة يمكن ما تخلص؟
1: طبعا زي ما أنت قلتي في الأول، أنا غرامي كله وكان غايتي كلها أكمل في البيطرة. لما ما توفقت في الامتحانات وكانت دايما صعبة أني أقدم على الشغل، فدي كانت بتضايق جدا. وبعدين لما توفقت في الشغل الهوتيل، طبعا كنت بشتغل روباتندر، يعني بنظف الأوض والحمامات بعد ما الجست يطلع، فدي كانت شوية ديبريسنج. أنت جايين من السودان ولما بيجي ماشي الدكتور البيطري كلهم بيقفوا، عارف؟ بس هنا دلوقتي أنا شغال بنظف الحمامات، لكن برضو ما فرقت معي، برضو وصلت وكفحت وقلت لا ده كله خلاص انساو اتغير. بس
2: كتير ترفع لك القبعة على قدي انت انسان عملي وصبور ومثابر، وعملت طبعا كل هالاشياء لانه بالنهاية بدك تأسس لحياة جديدة. حابين نعرف اكتر عنك مجدي على الصعيد العائلي، خبرنا اكتر اذا بتحب تشارك معنا شوية تفاصيل شخصية.
1: يعني انا حاليا انا ما مش متزوج، انا عايش مع اختي لانه كبيرة في السن فبشوفها يعني برعاها. فقدت الوالد والوالدة من حوالي 10 سنين، وبعدين عندي هنا أخواني الله يخليك، بس إحنا عائلة صغيرة جدا بس ملمومين مع بعض، مع أولاد أخواني وأخواني كده
0: على فرد قلب.
1: أيوه طوالي مع بعض.
0: مجدي، يعني يمكن أصعب شيء بعيشه المهاجر، ولو كان يعني طوعا أو مقصرا في هذه الأرض، هو يعني الاتحاد أو الوجود أو التلاصق النفسي بوطنه الأم. يعني هو جسديا هنا ولكن نفسيا هناك. كيف تتابع جرح السودان؟ كيف تتابع يعني عن بعد هذا الألم، وقادر تكون بشكل كلي بأستراليا نفسيا وجسديا؟
1: أيوه طبعاً، لأنه عندنا أصدقاء سودانية، في ناس عوائل كثيرة أجت قبلنا، وأنا دايماً على اتصال معاهم، نتعرف عليهم في مناسبات، بنتقابل في الأعراس، بنتقابل في الأحزان والتعازي برضو بنتقابل، فدايماً بنشوف معاهم الأخبار، وطبعاً من الميديا بعد كده بعرف أي أخبار، أي أبديت، أي أبديت حاصلة في السودان. طبعاً الواحد بيش بتابعها من هناك. طبعاً أخبار مؤثرة جداً، واخيرا اللي حصل في السودان ده من كم سنه طبعا خلى الناس كلها تهرب تروح على مصر. وايوه للاسف. بس طول انا متابع معهم، وعندنا الخوري بتاعنا تبع الكنيسه في السودان برضو اجى هنا على استراليا، فيعني هو الواحد بيتابع معهم دائما الاخبار ايه ونطمن عليهم.
2: الله يكون معهم إن شاء الله، السودان يعيش أيام أفضل. كتير بتحكي جوزيف، تحكي جملة never give up، ما تستسلم. إذا في من اللي عم بسمعونا جديد إجوا على أستراليا ومرئين بمرحلة إحباط، ما يعني شاعر أنه أنا تخليت عن أحلامي أو أنا جاي طبيب مهندس أو شو ما كان مؤهله الدراسي واصطدم بواقع صعب، شو بتحكي لهدول الناس اليوم؟
1: بحكي بقول لهم أنت وافقت وجيت هنا، اتعايش مع هنا وشوف ايه المطلوب منك واعمله، ونيفر ايفر جيف اب. انا يعني حاول اذا ما لقيت في الاندستري بتاعك في اللي انت حاولت تدرسه وتمشي الحال، في حاجات تانية ممكن تسال ناس يدوك نصايح في ايه حاجات مناسبه تواصل. وبعرف ناس كتير غيروا الكارير بتاعهم ومبسوطين جدا، يعني لازم الواحد يتاقلم مع الموضوع كله.
0: جوزيف مجدي، جوزيف زرزور، أنت لاجئ شئت أم أبيت، والظروف جبرتك تكون لاجئ. بتجرحك هالكلمة؟ بتجرحك هالوصمة أم لا؟ لا. كيف تتعاطى معها؟
1: إحنا طول عمرنا لاجئين. بالعكس لا تجرحني، بالعكس اللي يقول لي أنت لاجئ بقول له طيب شوف أنا عملت إيه. أنا ما قاعد على الحكومة، أنا قاعد بساعد وكونتريبيوتين يعني في الحكومة وفي الشغل. ولما ترقيت بقيت شيف كونسيرج كنت بعمل تريننج للبورترز اللي معايا في اي شغل. يعني دلوقتي الشغل هنا في الكونتريكت بيجيبوا لي واحده او واحد بمرنهم على الشغل، يعني انا اوبن انه امرن الناس بعدي، مش انا ماسك الخبره الي. فبساعد كثير للناس، سبورت لكل الناس هنا معايا، حتى اللاجئين اللي بيجوا جداد برضو بحاول اساعدهم على قد ما بقدر، اديهم نصايح يعني كيف يتقووا ويكملوا المسيره. صعب، أنا عارف كلنا سيبنا بلادنا وكلنا زي ما تقولي هربنا منها، بس طبعا ما بننساها، بس في نفس الوقت لازم نتماشى كمان.
2: حلو كتير، وهيك بنختم على هاي نوت مع النصيحة. إذا بتحكي أنا لاجئ ولكن شوف أنا شو عملت، يمكن هي النقطة الأساسية والأهم بهالمسيرة. شكرا لك جوزيف مجدي، مجدي جوزيف زرزور السوداني الأسترالي، ولكل القائمين أيضا على From Survival to Contribution، على هالليجاسي بوك وعلى هالمشروع، فيفيان دواليبي وكل القائمين والمشاركين فيه. بالفعل شكرا جزيلا لك. Thank you.
1: الله يخليك، شكرا على وقتك معنا. الله يخليك. Thank you.
0: شكرا من القلب لك. شكرا شكرا اخ مجدي.
1: استراليا انه قبلت فينا وادونا فرصه نثبت وجودنا.
0: استراليا بتكبر وتحتفي بك مجدي. شكرا من القلب لك، ومن هذه الخبره الحياتيه كما هي a raw experience، الكلمه لألكن ومعكن، وصمه لاجئ، هل تختزل قصة إنسان بأكملها؟ شاركونا تجاربكم وخبراتكم على 1-300-799-4 لأنه انطلق الحوار المباشر.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. واشنطن تجمد الحكم العقوبات على طهران لمدة 60 يوما، وإيران توافق على عودة المفتشين الدوليين وعودة الهدوء إلى لبنان. وهدوء حذر ينهي أياما من التصعيد العنيف عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ. حزب الخضر يهاجم تعديلات الحكومة الأسترالية على نظام التأمين ضد الإعاقة ويصفها باللا إنسانية ثانية، وتسجيل ثاني حالة وفاة لطائر مصاب بالسلالة القاتلة لإنفلونزا الطيور في غرب أستراليا. فرنسا تتقدم على العراق بهدف مقابل لا شيء، والسكروز يستعدون لمواجهة حاسمة أمام باراغواي لحسم بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية في مونديال 2026. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.
4: I Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
9: اتفقت مع زوجي على أن نتشارك في كل شيء، لكنه يصر على إدارة الشؤون المالية لعائلتنا بمفرده.
10: انضموا إلينا لنطرح الأسئلة الصعبة ونواجه تحديات الأسرة العربية في أستراليا.
11: طرق العملية لحماية أطفالي من التحرش الجنسي، وكيف أتصرف في حال حصل ذلك؟
10: الزواج، الطلاق الممنوع والمسموح، وإيجاد القواسم المشتركة. موعدكم مع نقاش مباشر وصريح في بودكاست دردشة عائلية في برنامج أستراليا اليوم كل جمعة الثالثة مساء، وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
0: وقفة تانية مع أحوال الطقس قبل ما تصير الكلمة معكم وقلكم مستمعين على 1300-799-624. منبدأ الجولة مع سيدني، طقس غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة 19-16 بالعاصمة الثقافية، وطقس غائم إلى مشمس كذلك الأمر في بريسبن، و22 درجة 21 غربا في بيرث، وطقس مشمس 15 في أديلي وطقس غائم جزئيا. العاصمة كامبرا عم تشهد طقس صافي إلى مشمس و13 درجة، أمطار في هوبرت و12 درجة. نختم الجولة مع داروين وشمسيتا و32 درجة بمقاطعة الشمال.
2: خلينا نحكي لمستمعينا أنه مباراة فرنسا والعراق صارت في دقيقتها 35، فرنسا تتقدم بهدف على أسود الرافدين، ونتأمل يعني إن شاء الله أداء أفضل من المنتخب العراقي حتى يطلعوا بنتيجة مرضية للجماهير ليس فقط العراقية وإنما العربية أيضا. كما مرة مبارك لمصر، فازت على نيوزيلندا وحققت أول فوز مونديالي، يعني 3-1 في مباراة كانت قيمت طبعا في منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات. سجل لمنتخب الفراعنة محمد صلاح، محمود تريزيجي، ومصطفى زيكو. شو هالمصطفى هذا، نجم بيراميدز، رائع كان ظهوره الحقيقة. هو الفوز الأول للمنتخب المصري في المونديال على مر التاريخ، لم يسبق يعني أن حققت مصر أي انتصار خلال مشاركاتها وتاريخ المشاركات في ثلاث أو ثلاثة ثلاث نسخ من كأس العالم. الفوز الثاني للمنتخبات العربية بعد ما فازوا أسود الأطلس أيضا، ألف مبروك على اسكتلندا بهدف نظيف. إذن مصر تفتح باب التأهل على مصراعيه إلى الدور الإقصائية. يلا
0: بتعمليها ازاي يا مصر؟ يمكن هيدا هو السؤال.
2: شو هالفريق يعني؟ شو الاحتفالات بغرفة
0: إيه
2: الملابس
0: الحلوة دي يا فارس؟ وفينا لازم نخصص حوار مباشر كله تنحتفي بالفريق المصري، ولكن ننطلق بالحوار المباشر من قلب الفيدريشن سكوير هو فارس حسن، ومن المقر الرئيسي لأس بي أس عربي في سيدني في أرتارمن. أنا بترا طوق الهندي، انطلقنا بمساحة تبادل حوار مباشر عبر Good Morning Australia يتجدد كل ثلاثة وخميس.
2: يعني بيجي الواحد على أستراليا حامل أكيد بشنتته أحلام وطموحات، بكثير من الأحيان بيصطدم وبتصطدم أحلامه بصخرة الواقع، تتكسر على صخرة الواقع. بدك تعادل شهاداتك، بدك خبرة محلية. طب أنا كيف أجيب خبرة محلية وأنا هلأ وصلت؟ من وين أجيبها؟
0: فارس، كم مرة لازم يولد الإنسان؟ كم مرة لازم يرجع يعيد نتاج قصته ويكتب قصته بهالأرض البعيدة؟ وهل تختزل صفة لاجئ تاريخي كله، اسمي كله، وبيصير اسمي بهالأرض لاجئ؟
2: ويعني كمان الوصول على أستراليا هلأ يمكن بيكتسب كمان خصوصية إضافية بترا. يعني عم نحكي عن تصاعد في، ما بدنا نحكي ريزنتمنت، ولكن ربما مش نفس القبول الذي كانت تحظى به التعددية الثقافية. استطلاع رأي لوي إنستيتيوت الأخير عم بحكي أن نسبة الأستراليين اللي بيأيدوا التعددية الثقافية انخفض من 90% لحوالي 73%. في توجس من المهاجر، من اللي جاي جديد، توجه نحو الانغلاق أكثر، وطبعا صعود للخطاب اليميني والشعبوي زي ما عم نشوف.
0: بالفعل فارس، اليوم أستراليا تحتفي ب 1 million stories، أكثر من مليون قصة لجوء، أو أكثر من مليون شخص احتضنتهم أستراليا منذ الحرب العالمية الثانية. الكلمة لألكن ومعكن على 1-300-799-624. هل بتجرحكن كلمة لاجئ؟ هل في لحظات ما بتنسوها؟ أي متى حسيتوا أنه أنتم مواطنين أستراليين مثلكم مثل الآخرين؟
2: حلو كتير هذا السؤال. أدي كمان اللاجئ أو المهاجر أو اللي جاي جديد أو جاي من زمان عنده هالقابلية على الانفتاح على مجتمع عريض ومتعدد الثقافات، وعنده استعداد يكسر الحاجز مع الآخر، يتعلم أشياء جديدة، يتعلم لغة جديدة. في بعض الأحيان يمكن إحنا بننسى مرات هاي العقبة في طريق كثيرين. يعني إذا الواحد عنده هذا البريفليج إنه كان ببلد الإنجليزي فيها حاضر، في دول تانية الإنجليزي مش موجود فيها كلغة، بده يضطر يتعلمها من الصفر.
0: صحيح فارس، اللاجئ هو مهاجر، كان له اسمه، كان له تاريخه، كان له مساره، كان له قصته، بحثا عن الأمان لأحاله بهالأرض الغريبة عنه والبعيد كتير. ولكن من هو الإنسان خلف اللاجئ؟ 1-300-799-624. بدنا نصبح بالخير على أسامة. أسامة يا هلا.
2: يا منيح لي في حدا عم بيحكي معنا والمباراة شغالة. خلينا نسام، صباح الخير.
0: أنا طافية. تما التهي.
12: طافية توا. كيفكم؟
0: بخير يا أسامة، بخير.
12: كيفك يا فارس؟
2: أنا الحمد لله بألف خير، عم بستنى مباراة الأردن والجزائر الساعة واحدة.
12: وأنا كمان زيك.
2: يلا إن شاء الله خير.
12: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله بعطيهم الصحة. بالنسبة للمهاجرين تحكم الشيء. المهاجرين يعني كثير من الناس فكرون جايين على البلد بس مشان رفاهية. المهاجرة صعبة جدا، ترك بلد لبلد جديد، اللغة، العمل، صعب جدا. فإذا ما عندك إمكانية إنه تشتغل في الشغل اللي أنت فيها، بدك تضبط أمورك وتعيش حتى الله يعطيك chance إنه يقبلوك بالوظيفة اللي أنت أجيت فيها، دكتور، مهندس، whatever. أرتيكي، فالهجرة مش سهلة، الهجرة صعبة جدا.
0: أسامة، هل على أي مهاجر يقول لحاله يعني بصدق الإنسان يلي كنته ببلد الأم قد لا أكون في هذه الأرض؟
12: والله يا بيترا لابد من ذلك لأنه إذا وصلت على هاي البلد كمهاجر بدك تفكر أكثر من الواقع إنه إحنا عايشين في بلد فيها كثير من الأشياء إحنا مو متعودين عليها.
0: نعم.
2: لازم يكون more flexible يعني عنده مرونة كافية إنه يعيد إنتاج قصته.
12: يعني أنا بعرف دكتور أجل هون دكتور بيتري هذا حكي في السبعينات لما جينا على هالبلد ما قدر إنه يشتغل في وظيفته. فراح اشتغل يبيع كوكا كولا وبيبسي وشغلات من هالنوع.
0: استمعنا لتجربة مماثلة يعني من طبيب بيطري بيقفوله الناس إلى شخص يمكن وذكر ومع احترام لكل المهن ينظف الحمامات. شكرا يا أسامة من قلبنا لألك.
2: Thank you أسامة. حلوة خلاصة مشاركتك إن الواحد يكون مرن أكتر في بعض الأحيان وما بدنا نعمم ولكن بثقافتنا يعني بالثقافات الشرق أوسطية في كتير عنا نأخذ بعين الاعتبار البرستيج تبع الشخص السوشيال ستاتس تبعه نظرة الناس كيف المجتمع عم بتطلع عليه. في بعض الأحيان أشخاص يعني بيلاقي حاله عم بعمل وظيفة يمكن ما عم تجيب له مصاري كفاية بس عم تعطيه برستيج معين بفضلها جوب بتجيب المصاري أكتر.
0: وفي أشخاص بالمقابل فارس بهمه يكون true to his soul or to her soul وبمحلات بيقلك أنا بقدر أشتغل حيالله مهني بس هيدا مش أنا. ويمكن هيدا الأزمة النفسية اللي بعيشها صح. المهاجر بهالأرض ما نسمع تجاربكم ما نسمع كم مرة اضطريتوا ترجعوا تبلشوا مسار مهني جديد بأستراليا فقط لأنه ما قدرتوا تكفوا القصة يلي بلشتوها بأرضكم الأم.
2: ومرات مش طوعيا يعني مش إنه والله أنا طبيب بس جاي على بالي أشتغل بالهوسبيتاليتي لا أنا اضطريت أو مش عارف أكمل بمجالي أو راح ياخد مني وقت كتير طويل وضغوط الحياة في
0: ما عندي رفاهية الانتظار
2: أنا عندي أولاد وبدي أدفع مثلا أجار البيت وبدي أولادي يروحوا على المدارس يروحوا على الجامعات ما عندي للأسف هاي الرفاهية أقعد سنين أعادل شهاداتي مثلا.
0: 1-300-799-624 بانتظار مشاركاتكم تجربكم في لحظات بتكون هي بداية أوقات كلمة فارس بتفتح لنا باب بتفتح لنا باب نفسي لحتى نغير نظرتنا لحالنا. وأوقات في أشخاص بيبقوا علقانين بدوامة الانتظار وبتصير هالأرض كمان مش فرص مش مكان خصب للبدايات للأسف بتصير محل عم بيموت إنساننا وطموحنا.
2: صح مقبرة أحلامه للشخص فيمكن بيصير انطباعه كمان عن البلد وعن الفرصة الجديدة اللي بكتير من الأحيان بتكون وردية إنه أنا بدي أطلع وبدي أروح على أستراليا بدي أروح على الغرب بلاقي إنه لا أنا ما لقيت حالي أو أنا مش عم بقدر ألاقي لي صوت هون اختفى صوتي حطني على الميوت
0: بكل بساطة 1-300-799-624 ننطلق من أسبوع اللاجئين يلي اختتم إلى أوقات يعني بلحظات. وبعرف الكتار يا فارس يمكن بيكتبوا لأهلهم رسائل نحن بأرض الأحلام وبيكونوا هون ضيعوا حالهم وضيعوا هويتهم وبيقلك أنا ما بشبه العمل يلي عم قوم فيه. وبالمقابل في أشخاص وبعرف واستمعنا لخبرات عديدة ترك شهادة الهندسة وساق تراك واكتشف انه يعني هالأرض بدها لغة جديدة أوقات أو نظرة جديدة أو ذهنية جديدة.
2: وبعدين ممكن كمان كتير من الأشخاص أصلا درسوا الأشياء اللي أصلا ما بتشبههم بأوطانهم الأم اجوا أستراليا اكتشف أنه لا أنا بقدر ألاحق شغفي هون أبلش بداية جديدة بتشبهني أكتر. ففي بعض الأحيان قد تبدو القصة سلبية وهيك قاتمة من برا تدخل على جوا بقول لك لا أنا I'm so glad أني خلصت مثلا من الدنتستري أو من الطب أو من الهندسة وبلشت بداية جديدة. صراحة I'm very distracted لأنه عم بحضر المباراة
0: أنا طفيت لازم بدور
2: لا ودي شتا محل ما عم بتصير المباراة وعم بيجي مي على الكاميرا فالأجواء يعني متوترة 1-0 لفرنسا إلى الآن وإحنا بالوقت بدل الضائع.
0: بعرف يعني مباراة بتخطف الأنفاس. هلأ it's good إنه بعدنا 1-0، مواجهة منا سهلة أبدا، وأكيد قلبنا مع أسود الرافدين. الكلمة لألكن ومعكن على 1-300-799-624 إذا بكون تعلقوا على يعني الأداء المنتخب الفراعنة كمان زلغوطة مصرية دايما في وقت.
2: وما تنسوا الخميس رح نعمل ريكاب لكمان أداء المنتخبات صحيح. العربية، وشكله أنتم بكأس العالم بدكم بس نعمل حوارات مباشرة عن كأس العالم. خلص على الأقل نعمل مرة بالأسبوع الخميس، خليكم معنا على الموعد ونحكي إن شاء الله كرة قدم.
0: فاصل ونواصل 1-300-799-624، ما تخلونا عم نحكي لحالنا أنا وفارس.
13: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لـ SBS Chill على تطبيق SBS Audio App.
14: تعرفوا على المحتوى المتوفر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
15: SBS Kickoff. A new music station celebrating football anthems from around the world. It's time for Africa. It's live now on DAB Radio, the SBS audio app. We got the game on. Online and SBS on demand.
8: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوفر لكم من App Store.
16: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.
2: كملين حوارنا المباشر على 1-300-799-624. شاركونا، هل يا ترى بعد اليوم اللاجئ أو المهاجر؟ كان في عندي صديق بحكي إنه هذا الفرق يعني بالمهاجر واللاجئ، هو المهاجر بالنهاية لاجئ اقتصادي كمان يعني ترك بلاده لأسباب دفعته إنه يترك. فخلينا نحكي الكل في هذا الإطار، ترك بلده سواء طوعيا أو قسريا، إجا على بلد جديد، هل يا ترى بشعر هذا الشخص اليوم إنه مرحب فيه مع تصاعد هذا الخطاب الشعبوي؟
0: بالفعل فارس، نبحث عن الأمان وتحدثت عن الأمان الاقتصادي أيضا، يعني الأمان لا يقتصر بخانة واحدة. 1-300-799-624 أدي من بلاك تاون، صباحك خير.
17: صباح الخير على الجميع.
0: هلا تفضل أدي.
2: صباح النور.
17: أهلا بك يا فارس. الموضوع لا يؤخذ دفعة واحدة لاجئ وإحساسه، الموضوع يؤخذ على دفعتين. وصول الإنسان، وصول أي أحد من عندنا في البداية إحساس أنه لاجئ وغير مستقر ويحتاج إلى كثير من الأمور، الشهادة، اللغة، قبل كل شيء عشان يتفاهم مع البلد ويستطيع أن يعيش، والشهادة ثم الاستقرار ثم البيت ثم أنه يعني يختار بيت على والسكن في المكان اللي يناسبه. هذه الأمور يمر بيها فهو لاجئ. لكن في خصوص استراليا لها ميزة عن كل دول العالم حقيقة، وهي أنه البلد هذا، أنا قلت كلام سابقا وقلت، أمام مسؤولين حكوميين. البلد ليس له مالك. المالك الحقيقي لهذا البلد هم الإخوان الأبورجيني أصحاب البلد، لكنهم مساكين وعلى جنب، ولا يعني ليس لهم تأثير في الحياة السياسية والاجتماعية والعملية والاقتصادية. فبشكل عملي conclusion يعني فعلي البلد ليس له مالك. العنصر الأبيض الموجود قبلنا، جاء لاجئ قبلنا وجاء بطرق أخرى قبلنا، لا يعطيه الحق أن يكون مالك. أدركت هذه الحقيقة بعد سنوات، ولذلك أنا أشيع في مع أولادي ابتداء ثم مع أي مجتمع المحيط بي أنه أنتم أصحاب بلد، لأنه أنا هاجرت إلى لبنان سنتين بترة. لبنان فيها الناس عايشين من مهما طورت من الأكسن العراقية حقتها اللبنانية، أنا أصل غريب في ناس أصحاب بلد. فرنسا ناس فرنسيين من آلاف السنين، يبقى أنت مهما طورت أولادك وأحفادك تبقى أنت غريب. لكن في استراليا لا، ما في اسمه غريب، هذا الكلام خارج النطاق. فلذلك كلمة لاجئ هذه أن نستعر منها أو ما نستعر منها، في البداية نعم إلى أن يستقر الإنسان ثم اللي هو صاحب بلد، يعني لا يفرق عن الأبيض الذي يحاول أن يشيع أنه هو صاحب البلد، بعض أنا أقصد البعض وليس كل أبيض، يعني هو صاحب البلد وأنت يجب يعني نعاملك أهلا وسهلا ضيف،
2: أنه لا يحق لأحد أن ينتقص من أستراليته، أنه أنتوا التنين أستراليين بنفس الدرجة بالضبط. مش بضرورة أنت بالضبط. بتحب أستراليا أكثر مني أو إلك حق أكبر فيها، يعني كونك من
17: نعم نعم، وذلك شكرا. البلد أنت مالك للبلد، هذه الفكرة الجميلة.
0: شكرا من القلب يا أدي على هالمشاركة وعلى هالإضاءة يلي كمان لازم نذكر حالنا فيها دايما.
2: يمكن هيك بتبلش الأمور،
0: صحيح،
2: إنك قبل ما تشوف أنت الآخر شو عم بحكي لك أنت شو شايف حالك، يعني هل شاعر أن هذا الرابط بينك وبين أستراليا قوي كفاية أنه ما يتأثر بهذا النوع من التشويش، ولا أنت أصلا حاسس حالك مش من هون وحاسس حالك غريب وحاسس حالك بعيد عن وطنك، وأنه هذا الرابط مع وطنك الأم يطغى في كثير من الأحيان على علاقتك بوطنك الجديد، وفي بعض الأحيان الناس تلاقيهم لهم 30 أو 40 سنة بس مش حاسس حاله من هون.
0: فارس، يمكن الانتماء والهوية مسألة معقدة ومركبة، ولكن على الهامش تحدثت أنت عن المرونة النفسية، نتحدث عن المرونة الذهنية وانفتاح الشخص على نظام جديد، ثقافة جديدة، طريقة عمل جديدة، وأيضا بدايات جديدة، والموضوع هو عملي يعني في مكان ما وفعل إرادي. البعض يعني قد يجد في دور الضحية كمان ملاذ نفسي أنه كل البواب مسكرة، وكنا استمعنا ببرنامجنا أكثر من مرة كيف ناس فاتوا من الشباك ومن هنيك فتحوا الباب، يعني مش دايما الباب بده ينفتح قدامنا، بدنا نلاقي بداية ولو صغيرة في مكان ما ونرجع نرسم حالنا.
2: 100% كلام حلو كتير. شكرا للي عم بتابعونا، وشكرا للي عم بتابع المباراة برضو، ما رح نزعل منكم.
0: أنا بعد
2: على SBS، تنسوش المباريات على SBS وأيضا على SBS On Demand. بعض الأصدقاء حكوا لي فارس مش عارف أحضر المباراة بتعليق إنجليزي، الموضوع لا يتعلق بحاجز اللغة،
0: هيدا موضوع بيستحق حوار
2: يتعلق
0: مباشر
2: بشعور
0: فارس.
2: ما تعرف إنه تعليق العربي أسرع كمان، يعني إذا بتتابع مباريات أو عمرك تابعتي مباراة بتعليق عربي انطباعها مختلف، يمكن هاي برضو بإطار حوارنا، يعني إنه أنت بأستراليا هل عندك استعداد مثلا تحضر مباراة بتعليق إنجليزي؟ هل أصلا عندك استعداد تحضر مباراة برياضة تانية أنت مش متعود عليها أو ما بتعرفها؟
0: كتير حلو هالموضوع، بعرف الكتار للأسف عملوا اشتراك وغير مجاني، بس يقولوا بدي أسمع معلق عربي، بدي أحس حالي بين أهلي.
2: هدول تغلبوا الناس تعرفي؟
0: إيه.
2: في جي بلوكينج، حقوق مباراة كأس العالم يا جماعة على SBS بأستراليا.
0: حصران نحن موطن كأس العالم وهذا العرس الكروي. بركي بنختم الحوار مباشر حتى معنا شعبان، بركي بنختم مع شعبان، وأنا طافية السكرين كومبليتلي بالستوديو، بعدنا 1-0 فارس.
2: إحنا بالوقت هلأ يعني بين الشوطين، فلسه أوكي. الشوط الثاني ما انطلق، خلصت المباراة، الشوط الأول على 1-0 لفرنسا. يصل
0: شعبان قبل كل شيء، يعني يا مصر بتعمليها ازاي؟
18: والله بصراحة عايشين في حلم جميل جميل جميل جميل، لدرجة انه بقى حقيقة.
2: ألف مبروك يا
18: شعبان. يعني اللي حصل بصراحة انا مش مصدقين نفسنا، انا يعني انا بتصل بس والله عشان خاطر يعني انا كنت مع اصحابي، ففي بعض منهم ابتدى بعد ما كسبنا الماتش يقول طب هنعمل يوم السبت، قلت له اسكت يا اخي خلينا نفرح النهارده مش لا
2: صح بي مايندفول يعني
18: عارف انا يعني بفكر في النيجاتيف قبل البوزيتيف.
2: انا اصلا مصر هيك دخلت التاريخ يعني هذا اول فوز لمصر
18: بصراحه يعني انا مش عايز اقول لك شعورنا كلنا ايه، لان طبعا كلنا يعني نتكلم بصراحه يعني احنا محرومين. انا كل خوفني ان الفيتنس بتاع اللعيب بتاعنا ما يكملوش لاخر ماتش بس بيلعبوا لاخر دقيقه. في تغيير حصل، الفيتنس ظاهر مع الناس ابتدوا يفهموا ان هي مش بس الحرفه الصنعه.
0: شعبان بدي انطلق ولو ب 30 ثانيه يلعبوا لاخر دقيقه بانتمائنا لاستراليا وهجرتنا، قديش في ناس ما عندهم هالمرونه حتى يلعبوا لاخر دقيقه.
18: المشكله كلها الصحه دي شيء طبيعي بس هي ممكن مع التمرين، لكن انت في حاجات جينات طبيعيه بتبقى موجوده يعني دي اللي لازم نفهمه، بس مع التمرين الزياده ومع الحرص مع التقدم العلمي انت ممكن توصل للمرحله دي. ولا انا شايفه اللعيبه بتوعنا بيلعبوا لاخر لحظه وده انجاز. انا اتمنى عارف اول شوط كويسين بعد كده ما بيقدرش يجروا طبعا بيتغلبوا، لكن بالوضع اللي احنا شفناه ده لا لا لا يعني بصراحه نتمنى للفرق العربيه ونتمنى للعراق انها تعمل حاجه بصراحه. المغرب طبعا سبقتنا بخطوه السنه الكاس العالم اللي فات، وبنتمناهم ونتمنى لهم ان هم يقدموا خطوه احسن من السنه اللي فاتت.
2: بطلنا خايفين نحلم يعني
0: شو حلو
2: خلاص ثانك يو
0: شو حلو هالكلمه يا فارس ويا شعبان شكرا من قلبنا لك. شو حلو بطلنا خايفين نحلم فارس، هيدا حكمه اليوم. شو حلوة
2: الحلم ممكن يعني بطل مستحيل، فيش حلم مستحيل.
0: والحكمة الثانية نلعب لآخر دقيقة
2: حلو
0: في كل شيء. I love that.
2: هيك نكون وصلنا إلى ختام حوارنا المباشر لهذا الصباح، شكرا لكم وشكرا للزميلة جميلة فخري أيضا. Thank you جميلة.
0: شكرا جميلة. Thank you دينيس. دقيقة بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة وزميل جورج غرام، ابقوا معنا.

0: في هذه النشرة: واشنطن تجمد العقوبات على طهران لمدة 60 يوما، وإيران توافق على عودة المفتشين الدوليين وعودة الهدوء إلى لبنان. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته من زعامة حزب العمال، وأندري بيرنهام الأوفر حظا لخلافته. حزب الخضر يهاجم تعديلات الحكومة الأسترالية على نظام التأمين ضد الإعاقة ويصفها باللا إنسانية. وتسجيل ثاني حالة وفاة لطائر مصاب بسلالة القاتلة لإنفلونزا الطيور في غرب أستراليا. جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من زعامة حزب العمال، ليكون بذلك سادس رئيس وزراء بريطاني يتنحى عن منصبه قبل انتهاء ولايته خلال العقد الأخير. وجاء هذا الإعلان في خطاب ألقاه ستارمر أمام مقر رئاسة الوزراء، مؤكدا أنه سيبقى في منصبه كرئيس للحكومة حتى يتم اختيار خلف له. وتأتي هذه الخطوة بعد فوز منافسه الحزبي أندي بيرنهام رئيس بلدية مانشستر الكبرى السابق بمقعد في البرلمان عبر انتخابات فرعية، وهو المقعد الذي ترشح بيرنهام للفوز به خصيصا بهدف تحدي ستارمر على زعامة الحزب وقيادة البلاد.
1: I will also give my successor my full and unequivocal support, knowing that they will inherit a Britain that is far stronger and fairer than the one I inherited 2 years ago, better prepared for the challenges ahead, and better able to ensure the Labour Party secures a second term in office.
0: أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن المحادثات الدبلوماسية التي أجرها مع مسؤولين إيرانيين في سويسرا قد أرست أساسا جيدا وقويا للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي بين الطرفين. وفي بادرة لحسن النوايا عقب هذه الجولة الأولى من المفاوضات، أعلنت الولايات المتحدة تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران لمدة 60 يوما، بالتزامن مع تقارير رسمية تفيد بعودة الهدوء إلى لبنان بعد موجة من القتال العنيف التي كانت قد دفعت طهران سابقا لإعلان إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي. وأوضح فانس أن طهران وافقت خلال الاجتماعات على السماح بدخول مفتشي الأسلحة النووية مجددا، بالإضافة إلى التوافق على وضع آليات واضحة لإدارة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج والإشراف على ترتيبات وقف إطلاق النار. وأعرب نائب الرئيس الأمريكي عن تفاؤله الكبير بالتقدم المحرز حتى الآن، معتبرا هذه الخطوات دفعة إيجابية نحو إنهاء التوترات الإقليمية.
2: The fundamental thing we got is, number one, we set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. We saw, we think about 15 million barrels of oil come out. That's one of the reasons why oil is so low right now. Obviously, that means lower gas prices, and gas prices are going to keep coming down. Number two, we actually set up the right mechanism to ensure the regional ceasefire to manage the inevitable conflicts that will come up.
0: أعلنت الأمم المتحدة أن قوات حفظ السلام الدولية العاملة في لبنان اليونيفيل سجلت أول يوم كامل دون رصد أي عمليات إطلاق نار أو اعتراضات صاروخية في المنطقة، وذلك منذ استئناف الأعمال العدائية في شهر آذار مارس. وجاء هذا التراجع الملحوظ في حدة العمليات العسكرية بعد أيام من التصعيد العنيف والمكثف الذي أعقب الإعلان عن الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن هذه هي المرة الأولى منذ عدة أشهر التي تقرر فيها قوات حفظ السلام غياب المظاهر المسلحة والاشتباكات فوق أجواء جنوب لبنان.
3: Turning to southern Lebanon, I can tell you that yesterday marked the first day since the resumption of hostilities on March 2nd in Lebanon that peacekeepers from our peacekeeping force in Lebanon did not detect any trajectories or observe any interceptions.
0: أعلنت وزارة الصناعات الأولية والتنمية الإقليمية في ولاية غرب أستراليا عن نفوق طائر ثاني مصاب بسلالة إنفلونزا الطيور القاتلة، وهو طائر من نوع باتريد العملاق، بعد أن ظهرت نتائج فحوصاته إيجابية خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويأتي هذا النفوق بعد تسجيل الحالة الأولى لطائر من نوع أسكوال بني وسط تقارير تفيد برصد أكثر من 12 حالة أخرى لطيور مريضة أو نافقة. من جانبها حذرت جاكي جارفس وزيرة الزراعة والأغذية في الولاية المواطنين مشددة على عدم الاقتراب أي شخص من الطيور المريضة وترك التعامل معها للمحترفين المدربين فقط.
4: So the advice is we don't want anyone going near these birds except biosecurity officers, trained biosecurity officers and veterinarians to do the sampling. So whilst wildlife carers have been fantastic and at the forefront, we now ask that nobody go near sick or injured birds while we go through this surveillance process.
0: وصف حزب الخضر الأسترالي التعديلات الهيكلية المقترحة من قبل الحكومة على نظام التأمين الوطني لإعاقة NDIS بأنها تشريع لا إنساني، وتهدف هذه الإصلاحات إلى استبعاد أكثر من 160 ألف شخص من البرنامج في محاولة للسيطرة على الإنفاق وكبح التكاليف، مع توجيه المستبعدين إلى برامج دعم تديرها الولايات والأقاليم. وتأتي هذه التوترات في وقت تحاول فيه حكومة حزب العمال الضغط على الحزب للحصول على دعمه للإصلاحات الضريبية مقابل تمديد التحقيق البرلماني في تغييرات NDIS، إلا أن السيناتور ستيل جون أكد أن الاقتطاعات المقترحة ستترك آلاف الأشخاص دون دعم كاف.
5: $185 billion over the decade. That is the largest cut to a Commonwealth program in the history of this nation. These cuts go too far. They go too fast. They will cost too many jobs. They put at risk too many lives.
0: أظهر بحث جديد أجراه معهد أستراليا أن السياسة المناخية الرائدة في البلاد تفشل في تحقيق خفض حقيقي للانبعاثات، بل تتيح لكبار الملوثين زيادة تلوثهم بالفعل. وأشار التقرير الصادر قبيل مراجعة حكومية لآلية الحماية إلى أن الاعتماد المفرط على تعويضات الكربون يتيح للشركات الملوثة ادعاء تحقيق صاف لخفض في الانبعاثات بينما تزيد من تلوثها على أرض الواقع، محذرا من أن استمرار التوسع في مشاريع الفحم والغاز قد يضع أستراليا في حالة انتهاك للقانون الدولي. من جانبها دعت النائبة المستقلة نيكوليت بويل إلى استغلال المراجعة الحكومية القادمة كفرصة لإصلاح هذه السياسة وسد الثغرات.
6: It fails also to have meaningful penalties for non-compliance. And as the member for McKellar was saying, it also has an unlimited tap into offsets for polluters. Now, we've seen the government approving tens of new fossil fuel projects since 2022 under the guise of doing things right for the climate. And it's because it has failed to cap the access that these big polluters have to offsets to meet their compliance is why these go ahead.
0: في أخبار الرياضة، يكثف المنتخب الأسترالي لكرة القدم السوكروز تحضيراته لخوض مواجهة حاسمة ومصيرية أمام نظيره الباراغوياني، حيث يتطلع طرفان لحسم بطاقة التأهل والعبور إلى الأدوار الإقصائية من نهائيات كأس العالم. ويسعى المنتخب الأسترالي في هذا اللقاء إلى النهوض والتعويض عقب تعرضه للخسارة في مباراة الجولة الماضية أمام المنتخب الأمريكي بهدفين دون رد. من جانبه أكد مساعد المدرب مايل جيدينك أن الجهاز الفني واللاعبين يتوقعون مواجهة بدنية قوية وصعبة أمام المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية، وأضاف أن أستراليا ستكون مطالبة بمجاراة الكثافة والاندفاع البدني لمنتخب الباراغواي.
7: We all know the passion that comes with when you're playing with against a South American team. They'll fight tooth and nail for every single opportunity, and we don't expect anything different, and we don't demand different from ourselves.
0: في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 70 سنتا أمريكيا، وفي حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم، أديلايد غائم جزئيا 16 درجة، بريسبن غائم جزئيا 22، هوبرت ممطر 12 درجة، داروين مشمس 32، بيرث مشمس 21 درجة، ملبورن غائم جزئيا 16، سيدني غائم جزئيا 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأناها على حضراتكم من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
7: Far from the partisan politics.
2: مع أخبار بأكثر من 60 لغة, موسيقى تلائم مزاجك, ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
8: العرب والكرة يعود في موسم جديد, وهذه المرة إلى مونديال 2026, حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة, من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج, محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامى الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس, نتعرف إليها, نقترب من جماهيرها, وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
9: Good morning, Australia. صباحكم خير وبركة مستمعينا وين ما كنتوا. 8:12 دقيقة باستوديوهاتنا انطلقنا مع أولى النشرات الإخبارية بتمام ساعة 6, وزميل جورج غرام ومستمرين لغاية ساعة 9 بتوقيت الساحل الشرقي, ونرافق أسود الرافدين في هذه المواجهة غير السهلة على أرض الملعب.
10: يسعد صباحك بترا وصباحكم جميعا. 23 حزيران يونيو, الشوط الثاني مباراة العراق وفرنسا على وشك أن تنطلق. خلص الشوط الأول 1-0 لصالح فرنسا. خلينا نستنى ونتأمل وندعم معا أسود الرافدين. Good luck للمنتخب العراقي.
9: قلبنا مع المنتخب العراقي. وقفة تانية مع النشام اليوم أيضا, ومواجهة كمان مش سهلة بساعة
10: مع
9: الأول
10: الجزائر,
9: مع الجزائر كمان أيضا فارس.
10: مواجهة عربية عربية, هذه المواجهات
9: هيدا الأصعب يمكن. يعني كمان بدنا نتمنى النجاح للفريق الذي يستحق النجاح أكثر. بالساعة الأولى كنا قرأنا أسبوع من الأحداث وآخر المعطيات من العاصمة بيروت, ومراسلنا أنطوان سليمي أهلا بكم.

0: رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة بيروت. أنا بترا طوق الهندي.
1: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي أنطوان سلامة. أهلا بك أستاذ أنطوان، يسعد صباحك.
2: تحياتي.
1: الاتفاق يقول البعض أنه هش في مهب الريح، مفاوضات صعبة، ولكن الأجواء إيجابية إلى الآن. جهود دبلوماسية على قدم وساق لتثبيت اتفاق الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، وفي ذات الوقت أيضا مفاوضات لبنانية إسرائيلية مرتقبة هذا الأسبوع في العاصمة الأمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. كيف تبدو الصورة في الميدان وعلى الأرض؟
2: قفزت إلى الواجهة فكرة تشكيل خلية لضمان وقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، التي انطلقت من سويسرا كما ذكرت على هامش المفاوضات الأمريكية الإيرانية، بدفع من الوسيطين الباكستاني والقطري وبمواكبة سعودية. فتلقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون هذه الفكرة فرحب بها بعدما وضع في أجوائها في اتصالات هاتفية جرت بينه وبين نائب الرئيس الأمريكي فانس وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي كوشنير ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. فاعتبر رئيس الجمهورية أن هذا الطرح لا يتعارض مع مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، بل هو بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأمريكية. وبانتظار تبلور فكرة إنشاء الخلية في إطار المناقشات والأفكار التي تبحث في سويسرا من حيث دورها الأساسي والدول التي ستضمها، رحب لبنان بهذا التوجه، ووضع الرئيس عون كلا من الرئيسين نبيه بري ونواف سلام في أجواء الاتصال الثلاثي الأمريكي القطري الذي تلقاه، وما تناوله البحث في الاتصال لجهة مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد الإسرائيلي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد، ومنها إمكانية تشكيل خلية لهذه الغاية. في هذا الوقت أعلن رئيس الجمهورية موقفا مهما يتمثل بالترحيب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مع التمييز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية، معتبرا أن لبنان بلد ذات سيادة ولا أحد يفاوض عنه. وكان فانس أعلن عن وضع آلية لنزع سلاح حزب الله وحماية أمن إسرائيل وسيادة لبنان. تزامنا أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري مواقف أثارت ارتياحا، وهي أنه على تواصل مع رئيسي الجمهورية والحكومة، ولو أنه يختلف معهما في بعض الأفكار كالمناطق التجريبية مفضلا بدلا عنها الأقضية، لكنه أشار إلى تقاطع بينه وبين الرئيسين عون ونواف سلام بشأن الثوابت اللبنانية في وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأسرى وعودة النازحين وإعادة الأعمار، في وقت لوحظ أن الرئيس نبيه بري

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: رسمية أن الوفد اللبناني سيركز على تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة وربما البدء في تحديد آليات هذا الانسحاب ودور الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة.
6: أنطوان، بعد أسابيع من التصعيد المتبادل، حدة المواجهات تتراجع بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان بالتزامن مع تكثيف المساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار. كيف ينعكس هذا الهدوء الميداني على الواقع الأمني والسياسي في لبنان في الساعات الأخيرة؟
5: ميدانيا بدأ أن الضغوط الأمريكية على إسرائيل جدية وفاعلة، فوسط هدوء عم الجنوب في الساعات الماضية صمد وقف إطلاق النار في لبنان إلى حد كبير في أطول فترة هدوء حتى الآن خلال 3 أشهر من الحرب بين حزب الله وإسرائيل. لكن الخوف من تجدد القتال منع النازحين من العودة بكثافة إلى قراهم، وقال مسؤول أمني لبناني كبير لوكالة رويترز إن الالتزام بوقف إطلاق النار كان شبه كامل منذ مساء السبت الماضي، ومن المتوقع أن يقلص الجيش الإسرائيلي في الأيام المقبلة قواته في جنوب لبنان بالتزامن مع الاجتماع الذي سيعقد هذا الأسبوع بين وفدي المفاوضات الإسرائيلي واللبناني. وفي المعلومات أيضا أن الجيش الإسرائيلي سينسحب جزئيا من الخط الأصفر في لبنان واستلام الجيش اللبناني مراكز وأنفاق لحزب الله. وبالفعل بدأ الجيش اللبناني بفتح طرقات مثل طريق كفر تبنيت ويواكب عودة أهالي عدد من المناطق الجنوبية في وقت بقيت المسيرات الإسرائيلية تحلق في الأجواء اللبنانية من الجنوب حتى ضاحية بيروت. في هذا الوقت أثارت مواقف الرئيس دونالد ترامب بشأن حث الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن معالجة ملف حزب الله في لبنان أثارت القلق، الذي تراجع بعدما أجرى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أثنى فيه على الموقف الذي عبر عنه الرئيس أحمد الشرع خلال مقابلة تلفزيونية، حيث أكد أن دمشق لا تنوي التدخل عسكريا في لبنان أو لعب دور الوصاية الذي ارتبط بالمرحلة السابقة، نافيا ما أثير حول تكليف سوريا بملف نزع سلاح حزب الله.
7: أنطوان، أخيرا بنعرف كتار بيستنوا الصيف من أبناء الجاليات اللبنانية في الاغتراب حتى يصيفوا بلبنان. بلشت تشوف حركة أفضل في الأسواق مثلا أو في المصايف والمدن اللبنانية؟
5: حتى الآن أرخت الحرب بثقلها على الصيف بعدما ألغيت المهرجانات الدولية التي كانت تشكل عنوانا بارزا في صيف لبنان، ولكن من الملاحظ أن مؤشرات توحي أنه إذا استمر وقف إطلاق النار فإن نسبة جيدة من المغتربين سيهربون من الطقس الحار في الخليج وفي أوروبا ليأتوا ويتمتعوا بالطقس اللبناني المعتدل. يسود الحذر في الأيام المقبلة لمعرفة مسار التطور، وعلى أساسها يتخذ كثير من المغتربين قرار زيارة الأهل في لبنان أو يعدلون، وبالتالي فإن المؤسسات السياحية ترصد الاتجاهات للتحضير لصيف جيد أو لصيف جاف، مع الأمل أن يجمع الصيف الحالي شمل العائلات اللبنانية في الوطن ودنيا الاغتراب.
6: نأمل أن يبقى لبنان هذا الملتقى المنتهى والمشتهى. شكرا من القلب لك أنطوان سليمي.
7: أو يهربوا من برد أستراليا أنطوان،
6: مش غلط،
7: مش بس من الخليج. شكرا جزيلا لك، كان هذا مراسلنا في بيروت أنطوان سلامي، نلتقي إن شاء الله الأسبوع المقبل.
6: غدا ننتقل إلى أم الدنيا مصر، وافتكر رسالة بكرة كلها راح تكون عن الشارع يلي ما نام، الفرحة يلي دخلت التاريخ، وقديش بيلبق لي يا الله في شي، في حدا عم يركض بالملعب فارس تاني؟

0: هدف.
1: هاي
0: لا لا، هي دريرا، هي دريرا.
1: واستراليا لا، لسه ما حدا ركض بالملعب.
0: بدي اقول لك شيء،
1: قلبي طرطق. حاطه على الشمال، مش حاطه ببالي. بالي از فيري ديستراكتنج صراحه. على شمالي اوكي، يعني
0: هو على شمالي انا، بس شفت ركضه خفت اطلع. اوكي، لكن بعدنا 1-0 رايت
1: حاليا 1-0 لفرنسا. الهدف كان بتوقيع كيلين مبابي بدقيقة 14. لما ينطلق الشوط الثاني اكيد نوافيكم بكل التطورات.
0: شفت ال 100 year old ميسي فان لقطة البانر بالملعب في ألزة منه؟
1: بتجنن. أجواء كأس العالم عن جد غير شكل هاي السنة، وإحنا قلنا حصة، يعني السكروز لهم حصة، فازوا على تركيا بأول مباراة. صحيح رجعنا خسرنا بالمباراة الثانية، ولكن بعدنا المعنويات كتير عالية. تاني فوز عربي يسجل لهذا المونديال، المغرب فازوا 1-0 على اسكتلندا، كمان ديما مغرب، والفراعنة فازوا 3-1 على نيوزيلندا.
0: فارس يلا أنا وياك تعال نطلع من استوديو شوي بأغنية قصيرة، ومن ثم نعود، وبعد بجعبتنا العديد العديد من الإضاءات.

0: قصة من شبرتون، كان زميل علاء تميمي عاد لنا بمجموعة من القصص. سنستعرض أحدها اليوم، قصة خلف السالم. فترة بتعرفي أنه سان ليفان كان بالمدرسة مع بلاستيا، كانوا بصف بنفس الصف، وبلاستيا العقاد بغزة.
1: ملفت كتير هالموضوع، ما كنت عارفة أنه هو درس بغزة.
0: يا مولود بغزة،
1: أها،
0: هو غزاوي يعني بعمان.
1: اوكي، بس فارس حتى والده ووالدته من غزة او
0: والده فلسطيني، امه جزائرية.
1: امه
0: جزائرية، فحتى شفتي ابوه كمان كان عنده
1: بحفلة ملبورن بالتحديد.
0: كان يعني لفتت نظري هالمعلومة، قلت بشاركها معكم. هو بلاستيا كانوا بنفس الصف في المدرسة الامريكية بغزة.
1: هلا انا بعرف انه بنتي حضرت سان ليفان.
0: يعني
1: وقديش له مطرح بهالجيل الجديد. يمكن كتير. هيدا الشيء الملفت، وسيما جيل مولود هون يمكن لا يتقن العربية، أحسوا بهالموسيقى في كونكشن مع جذورهم.
0: مزبوط أكيد رح نسمع دائما أجدد الأغاني على SBS عربي بين النشرات الإخبارية، فخليكم معنا على مدار الساعة 24 ساعة باليوم 7 أيام بالأسبوع.
1: رح نروح على شبرتون بعد شوي، وبعد دقيقة بنرجع نروح على غرفة الأخبار، والزميل جورج غرام عم تسمعه. Good morning Australia.
0: اليوم كمان بترا، خلينا نحكي لمستمعينا أنه مرسيل خليفة كمان كان شارك في أمسية موسيقية لرامي خليفة، أيضا ابنه وعازف البيانو اللبناني الفرنسي العالمي. كان عندك حديث مع مرسيل، رح نحكي عنه أكثر في المنوعات اليوم بختام برنامجنا.
1: خليكن معنا. سؤال مرسيل للجمهور الأسترالي بسيدني وبملبورن، منعرف كمان بآخر 10 دقائق من البرنامج.
0: إذا نتابع مباراة هيئة، رجعوا الشوط الثاني، العراق وفرنسا. كل التوفيق لأسود الرافدين. إلى الآن طبعا النتيجة 1-0 لفرنسا.
1: قلبنا بعده عم بدق. لهلأ الأداء فيه انضباط، الأداء حلو، مش كل خسارة هي خسارة، أوقات في خسارة بطعم الربح.
0: خلينا نستنى ونشوف، لسه في مجال لتعديل النتيجة. خلينا نروح على استوديو الأخبار والزميل جورج.
1: الكلمة لألك جورج.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. هدوء حذر ينهي أياما من التصعيد العنيف عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ. المعارضة في نيو ساوث ويلز تصف خطط الحكومة الاقتصادية بالخجولة عشية طرح الميزانية الرابعة للولاية، واستثمارات ضخمة لمواكبة استضافة أولمبياد 2032، وخطة لخفض فواتير الكهرباء للأسر والشركات الصغيرة. ومباراة فرنسا والعراق معلقة حاليا بسبب خطر حدوث عاصفة رعدية، والنتيجة تشير إلى تقدم فرنسا على العراق بهدف مقابل لا شيء. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.
3: أنت والقانون، القانون يكون إلى جانبك عندما تعرف القانون. كن على اطلاع دائم بحقوقك في أستراليا مع بودكاست جديد يرشدك إلى كل ما تريد معرفته عن القوانين الأسترالية. أنت والقانون كل أربعاء في Good Morning Australia، وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
4: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
5: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة. كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أكثر المنتخبات تتويجاً بلقب كأس العالم؟ يعتبر البرازيل أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب، فاز راقصو الصامبا بالبطولة 5 مرات، يليه منتخب ألمانيا والأرجنتين، كل منهما فاز بالبطولة 4 مرات. هذه الفرق لم تكتفي بالبطولات، بل صنعت أساطير في عالم كرة القدم وألهمت أجيالاً من اللاعبين والمشجعين. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.

0: إلى الوقفة الأخيرة مع أحوال الطقس مستمعينا، بنبدأ الجولة مع سيدني. طقس غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة 19-16 بالعاصمة الثقافية ميلبورن، وطقس غائم إلى مشمس، غائم في بريسبن و22 درجة، رؤية غير واضحة في بيرث، تدريجيا الطقس يتحول إلى مشمس و21 درجة، 15 بأديليد وطقس غائم جزئيا، 13 بالعاصمة كامبرا وأدنى درجات الحرارة ما دون الصفر بشوي، 12 درجة في هوبارت وأمطار متفرقة. بنختم جولة مع داروين وشمسيتا و32 درجة بمقاطعة الشمال.
1: إذن مباراة فرنسا والعراق معلقة زي ما سمعنا من جورج بسبب تحذير من أحوال جوية قاسية، يعني حتى الجماهير طلب منهم الاحتماء مع اقتراب عاصفة رعدية. مسؤولية في الاتحاد الدولي فيفا حكت أنه هالمباراة التي تقام حاليا بفيلادلفيا بلشت الساعة 7 هنا بتوقيت الساحل الشرقي راح تتأخر على الأقل لنصف ساعة، بالإضافة طبعا لاستراحة ما بين الشوطين، ولكن يبدو التأخير زاد عن ذلك بقليل، يعني يمكن الأحوال الجوية ما بتسمح باستئنافها. الهدف الأول الفرنسي جاء بتوقيع كيليان مبابي قائد طبعا وكابتن فريق إسبانيا فرنسا عفوا. الأرجنتيني لاينيل ميسي هو إلى الآن في قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 18 هدف بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه. مبابي سجل هاتريك بنهائي النسخة الماضية للمونديال أمام الأرجنتين اللي انتهى بالتعادل 3-3 بالوقت الإضافي، هاي النسخة الثالثة التي يخوضها مبابي مع منتخب فرنسا.
0: فارس، من الوقفة الرياضية إلى وقفة إنسانية ومؤثرة كمان، قصة بداية من هالأرض البعيدة.
1: الناشط المجتمعي ووكيل الهجرة خلف السالم انتقل إلى شابرتون تحديدا هنا في ريف فيكتوريا، ما اكتفى بتثبيت حضوره هنا وبأن يبدأ حياة جديدة، وإنما قرر أن يوسع خدمته المجتمعية حتى يساعد غيره على تجاوز تحديات اللغة والقانون والاندماج في المجتمع الجديد.
0: كيف تحولت المدينة إلى وجهة لعشرات العائلات العربية وموطن صغير لألون؟ بنعرف بهالرحلة الصوتية مع الزميل علاء التميمي.
2: قصتي، لكل واحد منا قصة، ما هي قصتكم؟
3: في قلب مدينة شيبرتون الريفية الهادئة يبرز اسم خلف السالم كواحد من أبناء الجالية العربية منذ استقراره فيها عام 2005، فبفضل عمله الدؤوب كوكيل هجرة وموجه اجتماعي أصبح البوصلة التي ترشد المهاجرين لتجاوز تحدياتهم القانونية والحياتية هناك. أنا علاء التميمي وهذه قصة المهاجر العراقي الأسترالي خلف السالم.
4: المستمعين الكرام، ونحن في شيبرتون هذه المدينة الإقليمية في ولاية فيكتوريا، التقينا مع ابناء الجالية العربية هنا، بالتحديد الجالية العراقية، وكان اللقاء مع الأستاذ خلف السالم. فأهلا وسهلا بك أستاذ خلف، سعداء بوجودك معنا عبر أثير إذاعة SBS حقيقة، يعني لنسلط الضوء عن هذا الرجل الذي كلما اتجهت في شيبرتون لأبناء الجالية العربية ذكروك بالخير على تعاونك معهم دائم من ناحيتين، أولا لأنك رجل تعمل في الخدمة المجتمعية وأيضا تعمل كوكيل هجرة، فاحتكاكك الدائم معهم أستاذ خلف، أهلا وسهلا بك.
5: أهلا وسهلا، يا مرحبا أستاذ علاء، يا مرحبا وسهلا فيك في مدينة شيبرتون.
4: يعني شيبرتون واضح ناس الطيبين اللي شفناهم بهاللقاء، خبرني أستاذ خلف، يعني أنت تحتك كثيرا بالناس، ولكن ما الذي جعل خلف السالم أن يجعل شيبرتون هذه المدينة الإقليمية محطة مكانه وهجرته دون عن ولايات الأخرى في أستراليا؟
5: أولا أهلا وسهلا فيك في مدينة شيبرتون وفي فريق العمل المصاحب لك في جولتك، حقيقة شرفتونا في زيارتكم. مدينة شيبرتون هي كباقي المدن الريفية في أستراليا تتمتع في خصائص عدة، مثل هذه الخصائص قلة الازدحام الزحام، سهولة الوصول إلى المواعيد أو إلى العمل. نعم لربما نحن لا توجد لدينا مثلا الأسواق الكبيرة أو تجمعات الجارية الكبيرة أو قرب المطار أو المستشفيات، ونحتاج نسافر لها دائما عدة ساعات، لكن الخصائص الجيدة هنا أنهم حين تسافر من البيت إلى العمل تحتاج إلى أكثر من 5 دقائق أو 10 دقائق إذا كنت داخل المدينة، وإذا كنت خارج المدينة كذلك الطرق تكون مفتوحة ولا تستغرق يعني أكثر من بضعة نص ساعة حسب البعد المدينة، نص ساعة أو 20 دقيقة. هذا أحد الجوانب، الهدوء وسهولة الوصول إلى الخدمات هي أحد الخصائص التي جعلتني أستقر في وأحط الرحال في هذه المدينة.
4: نعم أستاذ خلف، يعني حضرتك جيت إلى أستراليا بعام 2005 وما توجهت إلا لشبرتون، وحبيت هذا المكان وخليته كان لك ولأولادك وأيضا لخدمة أبناء المجتمع العربي هون. خبرني عن هاي التفاصيل الحلوة، لأني كل ما أذكر الناس أقولي أسأل الأستاذ خلف السالم، وما أسأل الأستاذ خلف السالم لأنه عملك طيبة مع الناس. خبرني هذا الود وهذا التعامل بينك وبين الجالية العربية، كيف خلق وكيف كان وكيف أصبح وكيف نمى أيضا من 2005 بوجودك؟
5: هو حقيقة يعني كسب رضا الناس ليس بالأمر السهل، ولكن عندما الناس تكون لديهم حاجة أو صعوبة في الترجمة أو مشاكل يواجهوها في الحياة، مثل ما تعرف نحن نعيش في هذا البلد ونواجه بعض المشاكل، يا أما في اللغة أو في عدم معرفة الأمور القانونية أو ما شابه، فالناس تلتجأ لمن هو يتصدى أو يكون موجود في الساحة، وعليه الجالية وأفراد الجالية العربية يمتنون لك بالشكر. أنا حقيقة ممتن لكلماتهم الطيبة، لكن أنه كيف حدثت هذا؟ أنه كوني أنا أعمل في كموظف مجتمعي كسبت ثقة الناس، والناس يأتون لزيارتي بين فترة وأخرى عندما يواجهون مشاكل مع الشرطة، مع المحكمة، مع المدارس، مع البلدية، أو أنه مشاكل عائلية أو اختلاف وجهات النظر بين الأبناء بعد الهجرة. كذلك المنظمات المجتمعية تحتاج إلى دعم ويواجهون بعض المشاكل أو الاستفسارات من أجل تنمية المجتمع، فيأتون ويسعدون. بعض الأحيان أنه المشاكل تحل والاستفسارات تحل، بعض الأحيان نخفق، ليس كل الأحيان أنه الأمور تكون إيجابية. وعليهم سنة بعد سنة، وتعرف عمر طويل في هذه المدينة وما يقارب 17 سنة فقط في العمل المجتمعي و14 سنة في مجال الهجرة، فهذا طبعا يعني ناس كثيرة أتت إلى هنا وسافرت إلى ملبن، ناس كثيرة راحت على أدلايد وكامبيرا وسيدني وبير، فليس فقط الناس الموجودين هم نعرفهم، فاتصالنا قوي جدا بالناس الذين حطوا الرحال وانتقلوا إلى مدن أخرى.
4: على سيرة الناس أستاذ خلف، حضرتك صار لك من 2005 في شبرتون، خبرني عن يعني البوبوليشن، كم عدد الجالية العربية وأيضا تنوعاتهم، يعني هل هم جميعهم مثلا من العراق أو جلهم من العراق أو هم متنوعين؟ من هي الأكثرية هنا من خلال تجربتك وعملك؟
5: في هذه المدينة الجالية العربية لا تقارنها في المدينة أولا، وليس بخصا حقيقة لأي جالية، لكن نبدأ بالجالية العراقية العربية العراقية، هما العدد الأكبر ونعطيهم ما يقارب 90%. من ثم هناك في السنوات الأخيرة بدأت العوائل السورية، قبل يومين كنت أتحدث مع الأخ وسيم من الجالية السورية، ذكر لي هناك ما يقارب 45 عائلة سورية، الأخوة اللبنانيين في كذا عائلة موجودة، وكذلك مستقرين من زمان، في بعض الأخوة من مصر وأغلبهم مهاجرين من أجل العمل سكوبس فيزا، يعملون في المستشفى أو في الأمور الهندسية.
4: الآن كثير من الناس عندهم فضول يعرفوا الأستاذ خلف السالم كأحد أبناء الجالية العربية الذين يعني انغمسوا بالحياة اليومية هنا في شبرتن. خبرنا عن علاقة الكوميونتي العربي بالكوميونتي الأسترالي الأوسع بشبرتن، كيف العلاقة، كيف الحياة، كيف التأقلم، هل تقبل الطرفين الآخر، هل اندمجوا وانصهروا في حالة من السوشيال كوهيجن الكبير الذي تصبو إليه أستراليا؟
5: ما هو حقيقة سؤال جدا كبير ويحتاج لوقت طويل، وأنا أعرف هذه المقابلة تكون مقتضبة، لكن سوف أجاوبك على ما أعرفه. الحياة في المدن الريفية أو الإقليمية مثل ما يسموها الريجنال أريا ليست مثل ما هي في المدن. الاندماج المجتمعي لربما يكون غير واضح وغير جلي، لكن هو موجود بالتفهم كل الطرفين وكل الحضارتين. سوف أعطيك مثال. المنظمات المجتمعية كانوا يقومون وما زالوا في شيء يسموه بالإنجليزي path tour، وهو أنه جولة ميدانية، دعوة للمنظمات الموجودة أو العاملين في أي منظمة تكون مستشفيات أو شرطة أو محكمة أو بلدية، يقومون بزيارة الأماكن الخاصة بالجاليات من أجل الاندماج المجتمعي، ويقضون وقت من الساعة 9 صباحا لنهاية اليوم 5 عصرا بزيارة هذه الأماكن، مثل المركز المجتمعي للجالية العراقية، الهندية و الأفغانية وغيرها من الجاليات الموجودة، من أجل الاستماع إلى قصص المهاجرين ومعرفة العادات والتقاليد، ومن ثم يبدون بالسؤال لماذا السيدات ترتدي الزي العربي أو الحجاب، ولماذا أنتم تعيشون في هذه المدينة، وما هي حقوق المرأة، وكيف اختلاف بين الجاليات يعني من جانب العادات والتقاليد. هذا من جانب. الجانب الآخر، الحكومة الأسترالية حقيقة لعمر طويل أنا شاهد عيان على هذا الشيء، قاموا بالدعم المادي والمعنوي من أجل إيجاد البرامج، من أجل الاجتماع المجتمعي، من وجود الاندماج المجتمعي.
4: أستاذ خلف، وقبل أن ننهي اللقاء، يعني حضرتك كوكيل هجرة وأيضا ممثلا في العمل المجتمعي منذ عام 2005، ما هي النقاط التي ترى أن يجب أن يعززها أبناء المجتمع العربي الأسترالي في شبرتون ضونا بمكانة بارزة؟ يعني لاحظت من بعض مقابلاتي أن البعض ما زال لم يستوعب بعد حقوقه الديمقراطية في الانتخاب وبعض التفاصيل، هل ترى أن ذلك فعلا يحتاج إلى زيادة توعية؟
5: حقيقة هو في مثل شعبي ربما بعض الجاليات لا يفهمه، لكن أنا سوف أقول معناه. الحقوق تحتاج أفواه تتكلم، لا يأتي حق وأنت تكون صامت. كل العاملين في الحكومة الأسترالية كيف أنهم مثلا يعرفون الحاجة والتغيرات في جالية معينة أو المجتمع، إذ لم كنت تشارك وتتكلم، وتحتاج اجتماعات دورية وتواصل مع الممثلين البرلمان وممثلين الحكومة المحلية والمنظمات المجتمعية. النقطة المهمة سواء هنا أو في أي مكان في أستراليا تحتاج التمثيل المناسب والمناقشة وتوصيل الفكرة وتوصيل الطلبات بشكل مستمر. هذا صراحة هي أحد النقاط التي لحد الآن لم تتطور، هي عمر طويل، ما زالت أقل من الأفرج، أقل من المطلوب.
4: إذن كل شكر الأستاذ خلف السالم يعني على هذه المعلومات القيمة، وأيضا يعني نبارك لك مجهودك الطيب في تعاونك الدائم مع أبناء الجالية العربية في شبرتون، وأيضا نشكركم على كرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي ينم عن الكرم العربي الأصيل دائما أينما حل العربي في أي مكان. شكرا جزيلا لك مرة أخرى أستاذ خلف.
5: أستاذ علاء والفريق، حقيقة أنتم الذين أكرمتونا بشرف زيارتكم في هذه المنطقة ووضع الضوء تطوير من الجهود والجالية العربية الموجودة في هذه المنطقة، فأنتم الذي أكرمتونا بشرف زيارتكم، ونتمنى أنه ليس يكون فقط الزيارة الأولى، هناك زيارات تتابعية. شكرا جزيلا.
6: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au.
8: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
9: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
10: جديد الفن والثقافة من أستراليا والعالم وآخر الأخبار التي أثارت الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.
11: ياس فارس، ما بتتخيل التفاعل.
10: تتابعونها من الاثنين إلى الجمعة ضمن فقرة المنوعات في Good Morning Australia على SBS عربي.
1: شوكت يعني أخذت الصدمة.
10: وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
1: فهي صفحة معنوية أكيد.

0: أهلا وسهلا فيكم ببودكاست منوعات آخر فقرات Good Morning أستراليا، البرنامج الصباحي على SBS عربي. أنا فارس حسن
1: وأنا بترا طوء الهندي، واليوم الإضاءة من قلب سيدني ومن قلب ملبورن مع لبنان، ولكن لبنان الإنسان ولبنان الفن.
0: بالفعل بترا، الفنان اللبناني مرسيل خليفة كان استعاد محطات من مسيرته الفنية والإنسانية خلال مناقشة فيلم كلنا للوطن بمناسبة مرور 50 سنة على إصدار أسطوانته الأولى وعود من العاصفة.
1: مرسيل خليفة الذي التقى الجالية العربية في أمسيتين للبنان في كل من سيدني وملبورن كان يعني افتتح هذه الأمسية بكلمة وجدانية من القلب لكل الحاضرين، وقال مرسيل خليفة: هل من مكاننا اليوم للسينما، للموسيقى، للقصيدة، للأغنية وسط هذا المشهد المرعب من الدمار والأنقاض والركام وبعد عشرات الشهداء والجرحى واللاجئين؟ يقول مرسيل خليفة: من يستطيع أن يعزف ويغني ويستشعر وهو يعيش في الموت؟ ذلك بالضبط هو الخلاص، الخلاص من حقارة الواقع وعجز الحقيقة، أن نستطيع اليوم على المضي حبا رغم الموت، الحرب الوحشية والإبادة الروحية والجسدية كما قال. وقال مرسيل: كل فيلم، كل قصيدة، كل نوتة هي ضوء، مساحة نور، هي شمس كبيرة بتعيد لنا الحب والكرامة والحرية، شمس تعيدنا إلى الحياة تنقذنا، وهي انتصار على الموت.
0: يا سلام. وإيش كمان حكيته بترا، كونه كان عندك أنت هل يعني المناقشة معاه بالحفلتين، عن شو حكيته وكيف كانت الأجواء؟ خبرينا أكثر، يعني خدينا على أجواء الحفلتين.
1: فارس، يعني هاللقاء اللي كان جدا ثقافي، اللي كان واحة من الأمل والحياة، بدءا من أكثر من 50 لوحة للفنان اللبناني التشكيل الراحل عبد الحميد البعلبكي، الذي هوى منزله حجر حجر في العديسي دون أن يدري البعض أن بعض المنازل ليست من حجارة. رامي خليفة الذي افتتح هذه الأمسية بموسيقى، وكان هو وعم يعزف وقدم 3 مقطوعات، كنا عيننا كمان عم بتصلي مع لوحات عبد الحميد البعلبكي. ولكن مرسيل خليفة التقى كل الحاضرين بهالأمسيتين بجلسة تبادلية، مساحة للحوار فيها. فكرنا شوي على صوت عالي، طرحت على مرسيل عدة أسئلة، من بين كيف وثقت موسيقى مرسيل خليفة الجرح الجنوبي ووجه الإنسان بالفيلم للمخرج اللبناني مارون بغدادي كلنا للوطن. مرسيل تحدث يعني بصدق يا فارس عن هالمسيرة الفنية، وذكرنا مرسيل سيضيء ولن يطفئ شمعة 50 عام على إصدار أسطوانته الأولى وعود من العاصفة، ولكن حكي بعمق عن هذه التجربة اللي رافقت مارون بغدادي. أنا ذاك قدم 3 أغنيات وبعرف الكتار هيك بعضهم بيرددون، من يا علي إلى حادي العيس وأنا من الجنوب، وتحدث عن هالتجربة مع مارون بغدادي اللي وثق المشهد الجنوبي يا فارس بعدسة نقلت السردية الجنوبية المتعددة وليس السردية الجنوبية الواحدة. ومن هون يمكن قال مرسيل: رغم كل الألام يلي عم نعيشها سنتمسك بالحياة. وقال: حتى لو كان هذا الأمر مستحيلا، خلونا نتمسك بالمستحيل.
0: يا سلام، حلو كتير. شكرا بترا، حطتينا بأجواء الأمسيتين للبنان. شكرا لك. هاي كانت منوعاتنا، بكرة إن شاء الله بكون عنا منوعات جديدة مما شغل السوشيال ميديا.
1: بالفعل، شكرا من قلبنا لألكون على هالحلقة. نختتم Good Morning Australia من قلبي أنا بترا طوء الهندي ومن قلب فارس حسن، كل الشكر لألكون. وبركي منختم بمقتطفات من يا علي وهذا هذه الصرخة الجنوبية، وأنا من الجنوب.
0: شكرا للزميل علاء التميمي، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول أيضا للزميل جورج غرام. سعدنا بصحبتكم وبمشاركاتكم بالحوار المباشر. نلتقي غدا بنفس الموعد، ما تنسوا استراليا اليوم مع هناء ياسين ومحمد الغزي وهاشم الحداد، الساعة 3 المساء. إلى اللقاء،
1: كونوا بألف خير، ونلتقي غدا بإذن الله بتمام الساعة 6.

0: جورج غرام يحييكم من SBS عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلنت الأمم المتحدة أن قوات حفظ السلام الدولية العاملة في لبنان اليونيفال سجلت أول يوم كامل دون رصد أي عمليات إطلاق نار أو اعتراضات صاروخية في المنطقة، وذلك منذ استئناف العمل العدائية في شهر آذار مارس الماضي. وجرى ذلك هذا التراجع الملحوظ في حدة العمليات العسكرية بعد أيام من التصعيد العنيف والمكثف الذي أعقب الإعلان عن الاتفاق الأخير وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دجاريك أن هذه هي المرة الأولى منذ عدة أشهر التي تقرر فيها قوات حفظ السلام غياب المظاهر المسلحة والاشتباكات فوق أجواء جنوب لبنان.
1: Turning to southern Lebanon, I can tell you that yesterday marked the first day since the resumption of hostilities on March 2nd in Lebanon that peacekeepers from our peacekeeping force in Lebanon did not detect any trajectories or observe any interceptions.
0: أعلنت وزارة الصناعات الأولية والتنمية الإقليمية في ولاية غرب أستراليا عن نفوق طائر ثان مصاب بسلالة إنفلونزا الطيور القاتلة H5N1، وهو طائر من نوع بيترد العملاق، بعد أن ظهرت نتائج فحوصاته الإيجابية خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويأتي هذا النفوق بعد تسجيل الحالة الأولى لطائر من نوع سكوا البني وسط تقارير تفيد برصد أكثر من 12 حالة أخرى لطيور مريضة أو نافقة. من جانبها حذرت جاكي جارفس وزيرة الزراعة والأغذية في الولاية المواطنين مشددة على عدم اقتراب أي شخص من الطيور المريضة وترك التعامل معها للمحترفين المدربين فقط.
2: So the advice is we don't want anyone going near these birds except biosecurity officers, trained biosecurity officers and veterinarians to do the sampling. So whilst wildlife carers have been fantastic and at the forefront, we now ask that nobody go near sick or injured birds while we go through this surveillance process.
0: وصفت المعارضة في ولاية نيو ساوث ويلز الخطط الاقتصادية للحكومة بأنها خجولة للغاية ولا ترقى لمستوى التحديثات، وذلك في وقت يستعد فيه وزير الخزانة دانيال موكي لتقديم الميزانية الرابعة للولاية. وأكد موكي أن الميزانية الجديدة ستضع في مقدمة أولوياتها الاحتياجات المعيشية والخدمات الأساسية للمجتمعات الإقليمية والحضرية، مع التركيز على ترقية قطاعات الطرق والقطارات والمدارس والمستشفيات. وتتضمن خطط الإنفاق الحكومي المقترحة تخصيص 10.3 مليارات للخدمات الصحية وضخ رقم قياسي يبلغ 9.2 مليار دولار في قطاع البنية التحتية، بالإضافة إلى رصد أكثر من 2 ملياري دولار لأعمال صيانة شبكة القطارات في سيدني. في المقابل أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة ديلي تيليغراف أن 68% من المستطلعين يرون أن أداء حكومة حزب العمال غير مرض. وفي تعليقها عفوا على هذه المؤشرات، صرحت زعيمة ائتلاف المعارضة في الولاية كيلي سيلوان لبرنامج على القناة 9 بأن نتائج الاستطلاع تعكس بوضوح القلق البالغ لدى الناخبين بشأن تفاقم أزمة تكاليف المعيشة.
3: When you look at the reasons for that concern of voters that is outlined in the poll, it's all cost of living. And today's budget day in New South Wales, this is a Labor government that sent our economy backwards in New South Wales. We've gone from top performing state in the country to the bottom in 3 short years under Labor. So I'll be out there prosecuting a message of strong economic management from the New South Wales coalition.
0: أعلنت الحكومة الفيدرالية عن تمديد خفض الضريبة الإضافية على الوقود لمدة شهر آخر، مما يضمن استمرار خفض أسعار الوقود بمقدار 16 سنتا للتر الواحد حتى 2 أغسطس المقبل، بالإضافة إلى خفض رسوم استخدام الطرق للمركبات الثقيلة بنفس القيمة. وكان من المقرر انتهاء صلاحية هذه التسهيلات الضريبية في مطلع شهر تموز يوليو، إلا أنه تقرر إلغاؤها تدريجيا بناء على خطة للحكومة الفيدرالية حظيت بموافقة رؤساء حكومات الولايات خلال اجتماع مجلس الوزراء الوطني يوم أمس. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد غائم جزئيا 16 درجة، بريسبن غائم جزئيا 22، هوبرت ممطر 12 درجة، داروين مشمس 32، بيرث مشمس 21 درجة، ميلبورن غائم جزئيا 16، سيدني غائم جزئيا 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأناها على حضراتكم SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning Australia من السادسة إلى التاسعة صباحاً من الاثنين إلى الجمعة.

وهلأ بتزعل أمي وبتفكر إني نسيتها. معقول انسى روحي؟ أمي أول كلمة حكيتها.